لخفض التصعيد وإنهاء الحرب، وأكد أن الهدنة متبادلة وتشمل وقف الضربات على الكهرباء والتدفئة والمياه. وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا أمنيا جديدا في القطب الشمالي، ويؤكد النص سيادة الدنمارك وحق سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم مع توسيع الوجود العسكري الأمريكي، وينص على توسيع قاعدة بيتوفيك وإقامة قواعد جديدة ومنع وجود عسكري لدول خارج الناتو. إلى اللقاء.

0: التويمة تم سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلى سر أكبر.
1: السر هو سمنة الدرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية أرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. مجالس الخير يطل عليكم اليوم وحلقة جديدة منه إن شاء الله لحظات، ونستقبل فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ليتابع لنا في كتاب مكارم الأخلاق وماذا ورد في هذا الكتاب من أحاديث نبوية شريفة بالإسناد المتصل.

الموضوع اليوم حيدور حول رد المسلم عن عرض أخيه المسلم ونصره إياه، وأيضا عن فضل التودد إلى الناس ومداراتهم. من كان عنده أي سؤال حول هذا الموضوع أو أي سؤال ديني يمكن أن يطرحه على فضيلة الشيخ بعد قليل. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأيضا الشيخ على استعداد للإجابة على أسئلتكم، فاستعدوا مستمعينا الكرام للاستماع إلى هذا الموضوع المهم، وإن شاء الله يعني نذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المبارك الذي نجتمع فيه وإياكم على الكلمة الطيبة والعلم النافع. يطيب لنا في هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن ينفع بكم.
1: آمين. بارك الله بكم، سلمكم الله وحفظكم الله.
0: آمين، بارك الله فيكم. وأيضا نشكر المستمعين الكرام على حسن متابعتهم وطيب استماعهم. فضيلة الشيخ، سنتابع اليوم في كتاب مكارم الأخلاق، وماذا ورد في هذا الكتاب عن التودد إلى الناس، وأيضا عن رد المسلم عن عرض أخيه المسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، ونسأله سبحانه أن يكرمنا بالإخلاص والقبول، وأن يخفف عن أهالينا في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق والسودان وفي سائر البلدان، آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، لازلنا نتابع في هذا الكتاب العظيم الفوائد، كتاب مكارم الأخلاق للحافظ الطبراني رحمه الله، وهو أحد حفاظ الحديث في أمة سيد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. جمع في هذا الكتاب مكارم الأخلاق الأخلاق العالية الرفيعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. وصلنا إلى هذا الباب، باب فضل رد المسلم عن عرض أخيه المسلم ونصره إياه، بالسند المتصل إليه. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن عبد الله البجلي قال حدثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب البجلي عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. نزلت هذه الآية في هذا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في هذا الحديث النبوي الشريف، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضنا ويشجعنا ويرغبنا على هذه الخصلة الحميدة الحسنة: ما من مسلم يرد عن عرض أخيه، معناه إن كنت في مجلس فذكر هذا الأخ من إخوانك من أحبابك في الله بسوء، تعرض عليه بسوء، تكلم عليه بسوء، عليه وعلى أهله وما شابه ذلك مما هو كذب وافتراء وما شابه ذلك، فأنت دافعت عنه، أردت أن تدفع عنه هذه التهمة، هذا الأمر السيء الذي اتهم به بغير حق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن تمكنت أن تفعل هذا واستطعت، دخلت في هذا الحديث، وهو قوله: إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. كان حقا على الله، معناه بوعده سبحانه وتعالى وبتفضل منه عز وجل أن يرد عنك نار جهنم يوم القيامة. قال: نزلت هذه الآية في هذا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا أي بوعده سبحانه وتعالى المتفضل به على عباده الصالحين. الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، إنما إن أعطانا وأكرمنا وأنعم علينا فإنما بفضل منه ورحمة سبحانه وتعالى. فما بنا من النعم التي لا تحصى، كل هذه النعم بفضل الله علينا، ليس واجبا على الله، ليس فرضا على الله أن يعطينا هذا، إنما بفضل منه وكرم سبحانه وتعالى. ثم تابع قائلا: حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن علي الصائغ، قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي، قال حدثنا معاذ بن محمد الهذلي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصرته نصره الله في الدنيا والآخرة. معناه فيما هو غائب عن أخيك، في غيبته افتري عليه، في غيبته اتهم بكذا من السوء، افتري عليه بكذا من السوء، فأنت أظهرت الحق، كنت تستطيع أن تنكر المنكر، فأنت رددت عنه أو عن عرضه هذه التهم الباطلة. قال: سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره الله في الدنيا والآخرة. وهذه أمثلتها كثيرة، ليست محصورة في نوع دون آخر، فمن عمل بهذا الحديث يدخل في هذا الوعد العظيم، الوعد الجليل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم تابع قائلا: حدثنا مصعب بن إبراهيم، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد عن حميد عن الحسن عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. إذن يقول الحافظ الطبراني: حدثنا مصعب بن إبراهيم، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حميد عن الحسن عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. بعد أن يسمع الواحد منا هذه الوصايا والنصائح من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعمل بها طلبا لثواب الله عز وجل. ثم تابع الطبراني قائلا: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي، قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حاء، وقال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثني يحيى بن سليم ابن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع إسماعيل بن بشير بن فضالة الأنصاري يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة الأنصاريين يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. يعني يجازيه ربنا سبحانه على ما فعل في موطن، في موضع يحب فيه أن ينصر ويؤيد. ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه. كنت في مجلس، كنت في موضع، في موطن، فانتقص فيه هذا الأخ العزيز، هذا الأخ في الله، أو اتهم بسوء، أو افتري عليه بما يعود بالضرر عليه، على أهله، على الدعوة الإسلامية مثلا، وكنت تستطيع أن ترفع هذا الظلم، أن ترفع هذه التهم، أن تنصر أخاك المسلم، أن تؤيده بالحق، لا من باب العصبية المذمومة، إنما بالحق، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. فإن لم تؤيد ولم تدرأ هذه المفسدة وهذه التهم وأنت تستطيع، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، تعاقب بمثل ما فعلت. هذا إن لم يكن إلا للحق وأنت تستطيع أن تنصره فنصرته، فلك هذا الجزاء الأوفى، أنك ستنصر في موطن تحب فيه النصرة، أو إذا خذلته أنت تستطيع أن تنصره ستخذل في موطن تحب فيه النصرة. أما الدفاع بالباطل هذا لا يدخل في هذا الحديث، لا تنال هذا الثواب الجزيل. الدفاع بالباطل من باب العصبية المذمومة، هذا من قبيلتنا، هذا من أسرتنا، هذا من ضيعتنا، من قريتنا، من مدينتنا، هذا ينتمي إلينا وإلى جماعتنا، فانصره ولو كان على الباطل. هذه عادة خبيثة وخصلة مذمومة لا يحبها الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يتحلى فيها المؤمن. ثم تابع الطبراني قائلا: حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل حدثه عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله عز وجل ملكا يحمي لحمه من نار جهنم، ومن قفى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وهذا الحديث أيضا فيه الحض والحث الأكيد على الجرأة بقول الحق. من حمى مؤمنا من منافق يغتابه، معناه دافعت عن أخيك المسلم، رفعت عنه الظلم، رفعت عنه التهم السيئة، سواء من بهتان أو كذب أو افتراء أو ما شابه ذلك، حتى ولو كان في موطن يغتاب فيه هذا المسلم. ولما نقول يغتاب معناه يذكر في خلفه، في غيبته، بما فيه لكن بما يكره. فأنت نصحت ووجهت القائل بالغيبة، هذه غيبة، اتق الله، ذاك لا يرضى، أو هذه فرية، هذا كذب، هذا افتراء، هذا ليس فيه مصلحة للدين. أنت تقول شيئا يعارض الأخلاق العالية ويخالف الدين ويوقعك في المعصية، فإن استطعت أن تفعل ذلك، قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث الله عز وجل ملكا يحمي لحمه من نار جهنم، ومن قفى مسلما بشيء يريد شينه به، معناه رماه بأمر قبيح، افترى عليه، كذب عليه، تكلم عليه بالسوء، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين بهذه الأحاديث النبوية الشريفة. ثم تابع المصنف الطبراني رحمه الله قال: باب فضل التودد إلى الناس ومداراتهم. قال حدثنا عبدان قال حدثنا الوليد بن سفيان القطان البصري قال حدثنا عبيد بن عمرو الحنفي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، معناه التحبب إلى عباد الله الصالحين، هذا من أفضل الأعمال عند الله رب العالمين، معناه لها منزلة عالية في دين الله سبحانه وتعالى. ثم تابع قائلا حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مخيس ابن تميم قال حدثني حفص بن عمر الأيلي قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم. هذا حديث ضعيف ولكن معناه عظيم. الاقتصاد في النفقة التوسط في النفقة بين الإفراط والتفريط، الاقتصاد في النفقة أي في صرفها نصف المعيشة. ينبغي أن يتحلى الرجل الزوج والزوجة بهذه الخصلة، الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس أي التحبب إلى المؤمنين الصالحين نصف العقل، معناه سبب تحصيل نصفه إذ ينشأ عنه الألفة والمحبة، هذا يسبب المحبة والألفة بين هؤلاء. وحسن السؤال نصف العلم، أن يحسن السؤال حتى يأتيه الجواب على ما قال، وإلا فكثير من الناس لا سيما في هذه الأيام بعد ضعف العربية بينهم وانتشار الجهل في الدين لا يحسنون السؤال، قد يسأل سؤالا بصيغة معينة ولكن يضمر في قلبه معنى آخر، لكن الشيخ أو المفتي أو المدرس ما سمع إلا الذي تلفظ به ذاك بلسانه. فلذلك ينبغي حسن السؤال، وينبغي من العالم أو المفتي أو الشيخ أو المدرس أن يستفهم أكثر من الناس حتى يتأكد ماذا يفهم وماذا يريد من هذا السؤال. ثم تابع قائلا المصنف الطبراني رحمه الله حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا يوسف بن أسباط قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مداراة الناس صدقة. المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. لذلك حضنا الشرع على هذه الخصلة الحسنة، والمداراة كما بينا معناها، لكن ليس معناها المداهنة، ليس معناها أن تعصي رب العالمين لأجل خاطر فلان. المداراة ليس معناها أن تترك العمل بالشريعة إرضاء لخاطر فلان، لا، إنما تلك مداهنة. المداهنة هي أن تعصي الله لأجل خاطر فلان، أن تترك العمل بالأوامر الشرعية لأجل رضا فلان، هذه يقال لها مداهنة. أنت تفعل شيئا يرضي فلانا ولكن يخالف الشريعة. أما المداراة معناه التحبب إلى الناس، إلى عباد الله الصالحين، التودد إليهم بالألفة وما يدعو إلى ذلك من أسباب. هذا مما حضن عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه لا ينبغي أن تكون فظا غليظا بل ينبغي أن يكون أسلوبك حسن وفيه رفق مع الحكمة مع البشاشة في الوجه مع التودد إلى عباد الله الصالحين حتى تكون عاملا بهذه الوصايا النبوية التي حضنا عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال المؤمن أنه يعمل بالمدارات على حسب ما تقتضيه الحكمة، هذا من عمل عباد الله الصالحين. لكن كثير من الناس اليوم تغلب عليهم العصبية المذمومة، أو كثير منهم عنده سرعة في الغضب، يعني يكون سريع الغضب وبطيء الرضا، وهذا لا ينبغي، لأنه هذا ليس من صفات العبد التقي. من صفات العبد التقي أنه بطيء الغضب سريع الرضا، هكذا علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا أرشد عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا، لا سيما اليوم قرأنا العدد من هذه الأحاديث النبوية الشريفة التي فيها الحض على المدارات والتودد إلى عباد الله الصالحين، على رد الغيبة والبهتان عن عرض أخينا المسلم، وإظهار الحق والجرأة في قول الحق ما دمنا نستطيع ولا نخشى ضررا. هكذا علمنا ديننا، وهكذا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر، فصلى الله وسلم وبارك عليه في الدنيا والآخرة. ونسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يسامحنا وأن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا، وبارك الله بكم وأحسن الله إليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يعني خصوصا نحن بهالأيام وهذا الحديث الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، قديش له معنى كبير تطبيق هذا الكلام.
1: نعم، يا ليت وقتا في وقت آخر إن شاء الله يعني نستزيد من هذا الشرح، الناس تحتاج إلى معرفة هذا الحديث ومعناه. الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، يعني التوسط، لا إفراط ولا تفريط.
0: يعني الواحد لو كان معه المال أو يعني مكتفٍ بشكل كبير، لكن يعني بينتبه لأنه يمكن يمر عليه وقت مثل ما هلأ، يعني الغلاء في كل أنحاء الدنيا، ففي كتير ناس عم بتعاني من هالشي.
1: نعم، يتوسط ولا يفرط. يتوسط ولا يفرط، يأخذ ما يحتاجه فقط.
0: يعني كم في هذه الأحاديث من يعني معاني كبيرة، فالواحد يعني يأخذها بعين الاعتبار.
1: نعم، الله يجعلنا من العاملين بهذا.
0: آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بذكر مستمعين الكرام أنه بعدنا نحن معكم على الهواء مباشرة، لكن سنتوقف لفاصل، بعد ذلك نعود مع تلقي اتصالاتكم إن كان عندكم أي سؤال ديني حول هذا الموضوع المطروح أو أي سؤال ديني يتعلق بكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
1: آمين وبكم إن شاء الله.

0: National Radio News.
1: Good morning, I'm Laura Devoy. It's been revealed an AI agent was able to break through privacy protections when researching public medical spending. The Medicare Statistics Reporting Portal, which is administered by Services Australia, contains non-sensitive information related to data and statistics. The AI agent, developed by OpenAI, gained access to public and non-public files on the website in June. Acting Prime Minister Richard Miles told News 24 the agent was conducting research on medical and health statistics when the incident occurred.
2: It has come to the medical statistics portal of Services Australia, and in seeking to get that information information has not been given up by the portal, and then it has worked its way around and gained an unauthorised access to that portal.
1: Mr. Miles says the government was informed of the incident earlier this month via email. Prime Minister Anthony Albanese spoke with OpenAI CEO Sam Altman overnight to express the government's concern and question why it took the company 3 months to reveal the hack. The Australian Signals Directorate is investigating. Qantas ground workers are calling on the airline to consolidate the workforce and raise their wages. Workers at Sydney, Brisbane, Adelaide and Perth airports have walked off the job. The Transport Workers Union says the industrial action is in relation to the illegal outsourcing of 1,800 ground workers during the coronavirus pandemic. Spokesman Josh Milroy told the ABC there are 38 different subsidiaries and labour hire companies being used to divide the workforce.
3: These workers are on minimum wage and in some cases less than minimum wage. So they need to have job security. They often work over 40 hours a week, but only are contracted for 15. So it makes it hard to get a mortgage, hard to get a loan. These workers want job security, they want consolidation, and they want a decent pay rise that keeps up with the cost of living.
1: Murujuga traditional custodian Raylene Cooper is calling on the United Nations member countries to ensure the federal government prevents any further industrial development and protects ancient rock art. Ms. Cooper addressed the UN Human Rights Council, where she outlined the damage to Murujuga's World Heritage listed rock art caused by gas projects. Ms. Cooper says she will shortly file a UN human rights complaint against the federal government. Australia has signed a new strategic partnership with the Netherlands, seeking to boost defence ties and secure justice for the victims of MH17. Prime Minister Anthony Albanese met with his Dutch counterpart, Rob Jetten, on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York. As part of the partnership, the two countries will work more closely on security issues, economics and trade. Both nations also reaffirmed their commitment to pursuing truth and justice for the victims of MH17. The Malaysian Airlines plane shot down by a missile over Ukraine in 2014. Turning to sport, Lachie Neale will front the AFL Appeals Board at 4 p.m. Australian Eastern Standard Time in a last-ditch bid to play in this weekend's grand final. The 33-year-old was handed a one-match suspension for an off-the-ball strike on Hawthorn's Jack Ginnivan in the prelim last weekend. On Tuesday, Brisbane failed to downgrade the ban at the tribunal. The club will launch one final challenge today. The Lions will face Fremantle in the grand final on Saturday.
0: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
4: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
5: عودة لكم مستمعينا الكرام، خطوطنا مفتوحة لكم لطرح أي سؤال ديني على فضيلة الشيخ، ومعنا اتصال على الهواء، بس بحب ذكر برقم التليفون 97072747. ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ. بارك الله بكم فضيلة الشيخ.
6: بارك الله بكم، سلمكم الله.
5: آمين وإياكم. معنا اتصال على الهواء. ألو،
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
7: بارك الله فيكم،
5: وفيك أمين.
7: بخير.
5: أهلا وسهلا.
7: هل لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك؟ وسؤال تاني، بنت عمرها 9 سنين 10 سنين، ما نبيها بعد، عم تصلي العشاء عندها مشكلة بنيرتها، شعرت بدم بتمها، فهي بزئت، قالت انه ما بتقوم بزئت، بس ما عاد تعرف شو بدها تعمل في الصلاه. ف عند الشافعي شو الحكم أو عند غير الشافعي شو الحكم؟ وبارك الله فيكم.
6: بسقط الدم؟
7: بزقت الدم ما بلعته، سألت أنا بلعت الدم؟ قال لا بزقته.
6: نعم.
7: وكفت الصلاة، فعم تسأل إنه صح الصلاة أم لا؟
6: نعم.
7: بارك الله فيك يا أستاذ، جزاك الله خير.
5: آمين وفيك.
7: الله يرضى.
6: آمين وإياك.
5: مع السلامة، أمان الله.
6: هكذا بسم الله والحمد لله وعلى سيدي رسول الله الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى السداد والتوفيق والإخلاص. أما بعد، بالنسبة لجوابنا على السؤال الأول عن حكم لمس الرجل للمرأة، لمس الرجل للمرأة التي هي معدودة أجنبية يعني غير المحارم، لمس الجلد على الجلد، هل هذا ناقض للوضوء أم غير ناقض؟ الجواب: ذهب عدد من أهل العلم كالإمام الشافعي رضي الله عنه على أن هذا من نواقض الوضوء، إذا لمس يد امرأة، لمس جلد بشرة من امرأة، الجواب انتقض وضوءه لأنها ليست من محارمه. أما إذا لمس إيد أمه، لمس إيد أخته، لمس إيد بنته، هذا ليس ناقضا للوضوء. لمس إيد مرته ينتقض الوضوء في مذهب الإمام الشافعي. أما في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وعدد من أهل العلم المعتبرين، لا يعتبر هذا من نواقض الوضوء. وحال المسلم لما يسمع أن هؤلاء الأئمة الأكابر اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال هذا ينقض، من ذاك قال لا ينقض، هذا مدعاة للتيسير بين الناس، فلك أن تختار هذا القول ولك أن تختار القول الثاني، ما عليك أي أشكال في الآخرة. وسبب أن هؤلاء الأئمة الأكابر اختلفوا في هذه المسألة أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صريح في هذا، إنما ورد بعض النصوص التي تحتمل هذا المعنى وتحتمل معان أخرى، لذلك اختلف هؤلاء الأئمة. كما أن الصحابة أنفسهم هم اختلفوا في هذه المسألة، بعض الصحابة يقول ينقض الوضوء، بعض الصحابة يقولون لا ينقض الوضوء، فهذا الاختلاف إنما هو لأجل التيسير على الناس، فلك أن تختاري هذا القول أو ذاك القول. أما عن تعمد لمس المرأة الأجنبية، أن يتعمد الإنسان الرجل أن يتعمد أن يلمس بشرة امرأة أجنبية ليست محرما له وليست زوجته، هنا يقع في المعصية، هنا يقع في المعصية. هذا ما اختلف فيه العلماء، إنما اختلفوا هل هذا ناقض للوضوء أم هو غير ناقض للوضوء. هلا بالنسبة للسؤال الثاني، إذا كان إنسان عم يصلي وخرج من فمه أو من بين أسنانه دم وما بلع، الجواب تصح صلاته، هذه معتبر من الأمور المعفو عنها التي خفف الله تعالى عنا بها، فمعتبر أنه أمر ميسر وأمر معفو عنه، لا تفسد الصلاة لأجل هذا فقط. نعم.
5: نعم. إذن رقم التليفون 9707274 وردنا سؤال بيقول: كيف يعالج المسلم قسوة القلب؟
6: قسوة القلب ناشئة عن كثرة الذنوب والتعلق بالشهوات، فمن أراد أن يلين قلبه فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى بأداء الواجب واجتناب المحرم، ثنتان وهما الذنوب وتتبع الشهوات تقسي القلب. فقسوة القلب سبب أن نلين القلب هو ترك هذه الذنوب وعدم التعلق بهذه الشهوات، يعني ما تشتهيه النفس. بهذه الطريقة، بتقوى الله، بذكر الله، بقراءة القرآن، بالتدبر بآيات القرآن، بالتفكر في الآخرة، القلب يلين. نحن يعني كلنا صرنا عم نشاهد كثير من الناس قلوبهم كم قسيت، بيسمعوا قرآن ما بتأثروا، بيشوفوا الأموات، بيشيعوا الجنائز، بيسمعوا انه فلان اصيب بمرض، نزل بلاء على المسلمين، نزل كذا نزل كذا، عم نلاحظ انه قلوبهم قست كثيرا بسبب تعلق القلب بالدنيا. هذا صار شيء مشاهد بين الناس، يعني بتمر الجنازة من امامهم كأنه يعني مر خشب، ما بيعتبروا، بيسمعوا القرآن ما كأنه سمعوا شيء، بيسمعوا انه في عدد من المرضى اصيبوا بامراض مستعصية، او عدد من البلاد فيها احبة واهل واخوة لنا تعرضوا لبلايا ومصائب وكذا، كأنه يعني لا يعتبرون ولا تلين قلوبهم لأجل هذا، ولا عم يتدبروا بما يحصل أن الواحد منهم قد هو نفسه يبتلى بمثل هذه البلايا. فينبغي منا أن ننتبه إلى هذا الأمر، وأن نبتعد عن الغفلة. فالغفلة وتعلق القلب بالدنيا وترك الطاعات والانكباب على ملذات الدنيا وشهواتها، هذا كله بيسبب قسوة القلب.
5: كثرة التنعم
6: هذه كذلك تؤدي إلى قسوة القلب.
5: نعم. معنا اتصال على الهواء. ألو.
8: ألو، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بالحجة.
8: بارك الله فيك حجة.
5: فيك محمد. آمين. بارك الله فيك، تفضلي.
8: بدي أسأل سؤال فضيلة الشيخ إذا في مجال.
5: تفضلي. نعم.
8: نعم، بارك الله فيك شيخ سليم. عندي سؤال، احيانا بتروح مثلا تختلط بين الناس بمجتمعات، فبيكونوا عم بيحكوا احاديث عاديه بين الدنيا يعني، بعدين بينتقل الكلام الى ارائهم بالدين، وكل واحد عنده راي. عرفت بالدين، انا بقول لك انا رايي هيك وانا رايي هيك وانا رايي هيك. لو في مجال توضح لنا انه بالنسبه لحكم الدين بهالمسائل عادي.
5: نعم، ان شاء الله. بارك الله فيك يا حاج. سؤال مهم.
8: في اذا ايه بارك الله فيك، واذا في مجال يعني، بس انا في هيك كلام، يا ابن ادم انما انت ايام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، يعني شو معنى ذهب بعضك يعني؟ لو
5: نعم.
8: هيك بارك الله
5: شرح. نعم ان شاء الله. امين. وفيك يا حاجه، مع
8: نعم. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله. كمان اتصال على الهواء. الو.
9: الو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
9: بارك الله فيك حجه هنادي حبيبه قلبي.
5: امين. وفيك حبيبتي، تفضلي.
9: حبيبتي، في عندي سؤالين لفضيله الشيخ اذا ممكن.
5: تفضلي.
9: السلام عليكم فضيله الشيخ.
6: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: في سؤالين هلا. انا اول سؤال، هلا يعني بيقولوا، انا هيك لما تشرعت انا وحدي، بس ما بعرف اذا انا صح او هي صح، نحن بنعرف انه الكافر بيروح دغري على النار يعني يوم القيامه. فهي قاتله ما بتحاسب اذا هو مرتكب شيء مثلا خطا بحق واحد مسلم او هذا، ما بتحاسب عليه ولا دغري على النار؟
5: طيب السؤال الثاني.
9: السؤال الثاني، عم تطلع من الشيخ على الفضائيات. عم بيقولوا، عم بيحللوا، لازم يرد عليهم هدولي انه بيحل زكاة الاموال لدولة اسرائيل، فهن عم يحاربونا بالارض وبالعرض وبالهذا، يعني هدول كيف المفروض نرد عليهم هالمشايخ اللي عم يطلعوا يحللوا زكاة اموالنا لدولة اسرائيل؟
5: هلا الشيخ ان شاء الله بيجاوب.
9: طيب اوكي، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، تفضل.
6: بالنسبة للسؤال الحاجة، أنه عن الإنسان، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم يعني ذهب بعض منك، معناته يعني قلت أيامك في هذه الدنيا، كل ما تنفسنا وكل ما مرأ لحظة ودقائق، كل ما نحن اقتربنا من الموت أكثر، فينقص هذا العدد، هذا معناه العدد ينقص، كلما زادت أنفاسنا العدد ينقص، يعني اقتربنا من الموت أكثر فأكثر. معناته أيها الإنسان اعتبر، أيها الإنسان اعتبر واتق الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تدري متى تموت، لأن الموت هو سيف مسلط على رقاب الجميع، ولا ندري متى ينزل. بما أننا لا ندري متى ينزل، ينبغي دائما أن نكون في حالة استعداد، والاستعداد للموت يكون بالطاعة، بتقوى الله، بصفاء السريرة وصفاء المعاملة، بحسن العقيدة وبحسن العمل. هذا الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا عليه، أن نكون على كامل الإيمان. وبالنسبة للسؤال الذي بعده عن الفتوى بغير علم، هذا شيء ابتلي به كثير من الناس في هذه الأيام، حتى إنه شاع وانتشر وصار عند البعض الجرأة على الفتوى في الدين بلا علم، بينما في أمور الدنيا لا يتجرؤون على الكلام بأمور الدنيا إلا بعد أن يسألوا أهل الاختصاص. حتى لو سألناه عن موضوع بيتعلق بالسيارة أو بالمكيف أو بالتلفزيون أو بكذا، بقول لك ما بعرف، بسأل أهل الاختصاص. أما بتلاقيه في أمور الدين بيتجرأ، والشيطان يزين له عمله، يحسب أنه على هدى، بقول له قول أنت شايفه حلال، قول هذا حلال، أنت تميل أنه حرام، قول هذا حرام، وهكذا. هذا أمر ابتليت به هذه الأمة، وعادت كثير من الناس في المجالس اللي فيها قالوا قيل وآراء وأهواء أن يتكلمون في دين الله بلا علم، وبيقول لك أنا هذا اللي شايفه معناته غيري على باطل وأنا على حق. والفتوى بغير علم مضرة ومهلكة ومن كبائر الذنوب. من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، هكذا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم.
5: معنا اتصال على الهواء. ألو،
10: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بالحجة.
10: بسلامتك، كيف الشيخ؟ إن شاء الله بخير.
6: الحمد لله، سلمكم الله، حفظكم الله،
10: بارك الله فيك، الله يعطيكم ألف عافية.
5: الله يعافيك.
10: الله يسلمك. في معي سؤال.
5: تفضل.
6: ايه حجي.
10: لا، يقولوا متى يكون السكون حكمة ومتى يكون السكون خطأ؟
5: سكوت.
6: سكوت حكمة؟
10: نعم.
6: متى؟ نعم.
5: نعم. إذا متى يكون السكوت حكمة؟ كيف الواحد إيمتى بيسكوت وإيمتى بيحكي يعني؟
10: نعرف نحن أنه السكوت يعني هو يعني بالأحيان أنه مطلوب يعني يكون هيك. يفسر لنا إذا بتريد.
6: خلاص إن شاء الله.
5: بارك الله فيك يا حجي.
10: بارك الله فيك، وادعي لنا يا شيخ.
6: الله تعالى يبارك فيك ويزيدك خيرا.
10: الله يحفظك، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: في سؤال كذلك مضى عن اعتقاد المسلمين في الذي كذب الله وأنبياءه. هذا الذي كذب الله تعالى وأنبياءه مصيره في الآخرة جهنم، ويعاقب في الآخرة على الكفر الذي ارتكبه وعلى كل معصية ارتكبها. ليس فقط يعذب على الكفر، إنما زيادة على الكفر يعذب على الآثام والمعاصي والمحرمات التي ارتكبها في هذه الدنيا. فهذا مما يزيد الكافر في نار جهنم عذابا، فيعذب في نار جهنم عذابا حقيقيا بالجسد والروح. وفي مواقف القيامة كذلك يسأل ويحاسب، ومواقف هناك كذلك فيها عذاب له إذا وقف تحت أذى حر الشمس، هذه من أعظم أهوال يوم القيامة. فلذلك نعتقد اعتقادا جازما كما جاء في القرآن الكريم وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي كذب الله وأنبياءه، أن مصيره نار جهنم يتعذب على كفره وعلى كل معاصيه. السؤال الذي بعده عن أمر الزكاة. الزكاة لها مصارف مخصوصة ثمانية مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يحل ولا يصح أن تصرف لغير هؤلاء الثمانية. اللي عنده أموال وجبت فيها الزكاة، عم يشتغل بالتجارة عليه زكاة، وعنده ذهب عليه زكاة وما شابه ذلك، اللي وجبت عليه الزكاة عليه أن يتعلم ما هو القدر الواجب عليه أن يخرجه زكاة، وأن يتعلم لمن يصرف هذه الزكوات. فلا تعطى الزكاة لمن كذب الله ورسوله، لا تعطى الزكاة لبناء مساجد و بناء دار أيتام أو بناء مستوصفات أو مستشفيات أو إصلاح الطرقات أو شراء أكفان للموتى، إنما تعطى للمصارف الثمانية المذكورة في كتاب الله كالفقراء والمساكين. أما إذا أردنا أن نبني مسجدا أو مستوصفا أو مدرسة إسلامية فمن مال التبرعات، ليس من باب، ليس من مال الزكوات. فمن باب أولى أن لا تعطى الزكاة لمن يحارب الله ورسوله، لا تعطى الزكاة لمن أنكر وجود الله أو كذب الله أو كذب أنبياءه أو كذب رسوله، هذا شيء معروف. فاللي عم يفتي بهذه الأيام بفتاوى باطلة إن كان تتعلق بالزكاة ولا بغير الزكاة، ينبغي من مشايخ أهل العلم أن يبينوا للناس الصواب وأن يحذروا الناس من هذه الفتاوى الباطلة. وهذه فتوى اللي عم تحكيها حضرتك يعني واحدة من مئات الفتاوى الباطلة المنتشرة في هذه الأيام. نحن عم نسمع وأنتم عم تسمعوا عم ينجمع زكوات باسم بناء مدرسة أو مسجد، وهذا في الدين لا يصح. إذا أردنا أن نبني المدرسة قلنا من باب آخر وهو مال التبرعات، لكن عم نسمع هذه الفتاوى وعم يشجعوا الناس على هذه الأمور حتى ياخذوا مالهم. ومنعرف من بعض الناس عم يلموا الزكوات وبيصرفوها بغير مصارفها وبيأكلوها بغير حق. فينبغي أن نبين، ونحن بينا ونبقى على هذا العهد أن نبين للناس الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. وبيلتحق فيها السؤال اللي عم تحكي عنه الحجة، أنه إمتين بيكون السكوت في حكمة وإمتين بيكون السكوت في خطأ؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس، هذا كلام أبي علي الدقاق رحمه الله. أبو علي الدقاق من السادة الصوفية العلماء بيقول الساكت عن الحق شيطان أخرس، معناه ما دمنا نستطيع أن نتكلم وأن نجهر وأن ننكر المنكر لابد أن ننكر المنكر. أما لما يصل الإنسان إلى حد العجز، يعجز عن أن يتكلم بلسانه ويده، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن ننكر بقلوبنا، قال وذلك أضعف الإيمان. عند العجز عن الإنكار باليد والعجز عن الإنكار باللسان نكتفي بالاقتصار على الإنكار بالقلب، هذا أقل ما نستطيع أن نفعله، فنسكت حيث المصلحة الدينية الشرعية تقتضي ذلك، نسكت حيث أمرنا الشرع أن نسكت، ونتكلم حيث الشرع أمرنا أن نتكلم. فحيث الشرع أمرنا أن نتكلم وكنا نستطيع أن نتكلم فأحجمنا وسكتنا بيكون خطأ، وحيث أمرنا الشرع أن نسكت وأن نقتصر على السكوت لمصلحة دينية نسكت، وهذا فيه حكمة، وهذا فيه حكمة. هذا باختصار إن شاء الله معنى ما سألت عنه الحاجة.
11: بارك الله بكم فضيلة الشيخ. لهون بيكون انتهى لقائنا معكم، نتمنى أن يكون قد عم الخير على مستمعينا الكرام، وأيضا أن يكون هذا في ميزان حسناتكم، ولنا معك لقاءات أخرى بإذن الله
6: إن شاء الله. بارك الله بكم ولكم إن شاء الله.
11: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.

مستمعينا الكرام، سنذكركم بمواقيت الصلاة قبل أن نودعكم. اليوم هو الخميس الموافق للرابع والعشرين من شهر سبتمبر أيلول. اليوم أذان الظهر حين الساعة 11:51، الساعة 3:18 موعد أذان العصر، أما المغرب فيحين الساعة 5:55، 7:15 أذان العشاء، أما غدا أذان الفجر الساعة 4:14، 45 موعد شروق الشمس. واليوم هو 11 من شهر ربيع الآخر. نتمنى لكم يوما مليئا بالطاعات والخيرات والبركات والهدوء والأمان والسكينة. أتمنى أن لا تنسونا من دعواتكم، وإلى اللقاء.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

الأمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية، والآن إلى موجز لأهم الأنباء.

حذر وزير الخزانة الأسترالي الأسبق جو هوكي من أن إصلاح الميزانية لن يحظى بقبول شعبي ما لم تدفع أزمة مالية الناخبين إلى تقبل إجراءات صعبة مستشهدا بركود التسعينيات. وعزى هوكي تعثر الإصلاح إلى إنفاق الحكومات بلا ضوابط سعيا للفوز بالانتخابات في وقت تتجاوز فيه الديون الفيدرالية الأسترالية تريليون دولار وتتصاعد أعباء الفوائد والرعاية الاجتماعية. هذا وأقر أمين الخزانة جيم تشالمرز بتزايد الديون والعجز عالميا، لكنه قال إن أستراليا ليست عاجزة عن التصرف، وأقر بأن تمويل الموازنات يتأثر بقرارات واشنطن وول ستريت. تراجع خام برنت إلى 98 دولارا للبرميل، أدنى مستوى منذ 8 من أيلول سبتمبر، لكن سائقي أستراليا لا ينتظرون هبوطا فوريا للوقود، فأسعار البنزين والديزل تأثرت باضطراب الإمدادات بسبب الحرب في إيران وأوكرانيا واعتماد البلاد على الواردات، وقد يستغرق انعكاس تراجع الأسعار العالمية نحو 10 أيام. كما وبلغ متوسط البنزين 227.3 سنت للتر في 20 أيلول سبتمبر، وينصح المختصون بمقارنة أسعار المحطات، إذ قد يوفر ذلك أكثر من 20 دولارا للخزان، وقد يهبط اللتر في كوينزلاند 5 سنتات وفقا لتقديرات إذا استمر الانخفاض. أعلن المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع إسقاط المسيرة السعودية وينغ لونغ 2 فوق المخا بتعز، قائلا إنها استهدفت بسلاح مناسب. وأفادت سلطات صنعاء بمقتل 6 منهم طفلان وامرأة في غارات سابقة وقصف صاروخي على صعدة وتصاعد المواجهات والغارات بمحافظات يمنية. حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من هجوم روسي واسع وشيك مستندا إلى معلومات استخباراتية، وطالب حلفائه بتعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية، ورفض تخفيف العقوبات على موسكو ما دامت الهجمات مستمرة، بينما بحث مع دونالد ترامب في نيويورك وقفا محتملا للنار يشمل أهداف الطاقة. تجددت المواجهات في إقليم تيغراي شمالية إثيوبيا، وتبادلت الحكومة وقيادة الإقليم الاتهامات ببدء القتال، وقال مسؤول فيدرالي إن قوات تيغراي هاجمت مواقع حكومية، بينما وصفتها القيادة بالمواجهة الدفاعية. هذا وعلقت الخطوط الإثيوبية رحلاتها، وتصاعدت مخاوف تجدد الحرب واتساعها وانهيار اتفاق بريتوريا. أظهر موقع فلايت رادار هبوط رحلة لشركة ماهان إير الإيرانية في كوانغجو الصينية، رغم تهديدات أمريكية بمعاقبة من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية. وقال مكتب الشركة في شنغهاي إن الرحلات المقررة وبيع التذاكر مستمران، ورفضت بكين العقوبات الأمريكية الأحادية. كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري من توام أف أم. إلى اللقاء.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابنا، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصلح قلبك أخي المؤمن تصلح جوارحك بإذن الله. نظف قلبك من الدنائس والشوائب، وليكن عندك الخوف من الله وثقة القلب بالله وشدة التوكل على الله. مهما كان عمرك ومهما كبرت سنك، فلا تترك العمل بخدمة الدين والدعوة. لا تترك خدمة الدين بدعوى أنك أصبحت من كبار السن، بل ليكن قلبك كما يقال القلب الشاب. ماذا عنيت أحبابنا بصاحب القلب الشاب؟ عنيت به صاحب الهمة العالية في الطاعات والإقبال للآخرة. عنيت به من لم يجعله كبر سنه يقعد ويترك العمل لإحياء مذهب أهل السنة. فإن من ترك العمل لخدمة الدعوة قلبه ميت، هذا من موت القلوب. فهذا نبي الله آدم عليه السلام، عاش 1000 سنة وبقي إلى أن مات يعلم أولاده أمور دينهم ودنياهم. انظروا أحبتي إلى نبي الله نوح عليه السلام الذي عاش 1000 سنة و780 سنة. فقد روي أنه لما حضرته الوفاة قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ فقال: كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هكذا نقتدي بهؤلاء الصالحين. مع كبر السن كان لهم همة عالية في تعليم الناس الخير، كانوا ينشرون الإسلام ليلا نهارا، ولم يقل واحد منهم: أنا صرت كبيرا في السن فلأقعد بالبيت، كما هو حال بعضنا في هذه الأيام. فبعض الناس تفتر هممهم عن الإقبال للطاعات، فيقول لك بالعامية: راحت علينا، اليوم دور الشباب. فقولوا له: ذو القرنين عاش 2000 عام وجاهد في الله حق الجهاد، ولم يقل كما يقول البعض: فاتني القطار. إخوة الإيمان، قولوا لمن قصرت همته بدعوى كبر السن: الدعوة إلى الله تحتاجكم، ورب همة أنقذت أمة. فمثال يحضرنا في هذا الزمن: عالم جليل قدوة المحققين وصدر العلماء العاملين، جمع بين العلم والورع والتقى والزهد والعبادة، حفظ القرآن والمتون في الصغر، وأتقن العلوم وساعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التحقق في الفقه وأصوله، فنصر الله به الأمة حتى صار يشار إليه بالأيدي والبنان وتشد الرحال إليه. جاء لبنان وحده فصار أمة بإذن الله، ولكنه مع كبر سنه كان صاحب القلب الشاب، ينشر الفضيلة ويحارب الرذيلة، يعلم الناس العقيدة ويحارب الكفر. عنيت بذلك الشيخ عبد الله الحبشي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة. معاشر المسلمين، لكم هو عظيم أن نتفكر بهؤلاء الرجال الأبطال ونقتدي بهم. فهذا العباس عم رسول الله مات وبقيت أسنانه سليمة بدعاء رسول الله له، وهذا أنس بن مالك قارب 90 وبقي ذا همة عالية في الطاعات، وهذا القاضي أبو شجاع الشافعي المذهب رحمه الله عاش 140 عاما على قول بعض العلماء، وبقيت جوارحه سليمة. فقيل له: بما حفظت عليك؟ قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هكذا إخوة الإيمان،
ليكن قلبك قلب الشباب المقبلين على الطاعات، فصاحب القلب الشاب أردت به من يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويلتزم طاعة الله. صاحب القلب الشاب أردت به من يقبل على العلم تعلما وتعليما، يشغل وقته بمجالس العلم. صاحب القلب الشاب هذا الذي يواظب على الصلوات جماعة ويكون قدوة لأولاده وأحفاده بملازمة المساجد. صاحب القلب الشاب كالإمام بدر الدين الحسني الذي كان يدرس في عدة فنون ويشغل لسانه بذكر الله وبالصلاة على رسول الله، كان يصلي على رسول الله في اليوم 80,000 مرة. صاحب القلب الشاب الذي يتخلص من التبعات فيؤدي حقوق الله وحقوق الناس ويحفظ لسانه وجوارحه مما يغضب الله. أردت بصاحب القلب الشاب هذا الذي سلم المسلمون من لسانه ويده وكان موجها للخير حيثما كان. أردت بصاحب القلب الشاب كالسيدة نفيسة التي حفرت قبرها في بيتها وختمت رحمها الله القرآن في قبرها 6,000 ختمة. هذا من أردت به صاحب القلب الشاب، لا من يركن للشهوات والملذات التي لا خير فيها ويشغل وقته بالجلوس في المقاهي أو على الفضائيات وينشغل باللعب بالنرد وبالقيل والقال، بل وبعضهم يترك الصلوات المفروضات كسلا والعياذ بالله تعالى. فكن يا أخي المؤمن مهما صغرت سنك أو كبرت مجتهدا في خدمة الإسلام والدعوة إلى الإسلام، واترك الكسل وأصلح ما بينك وبين ربك وقل: اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر

ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، بالنسبة لما يحصل في هذه الدنيا من البلايا والمصائب، هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى إنما هو اختبار وامتحان، وربنا سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ويفعل ما يريد، ولا يكون إلا ما قدره سبحانه وتعالى وشاءه. فيا أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول ربنا عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبشر الصابرين. أن يبشرهم بماذا؟ أن يبشرهم بالثواب الجزيل، بالنعيم المقيم في الجنة. من هؤلاء الصابرون؟ هم الذين إذا نزلت عليهم المصيبة لجأوا إلى طاعة الله، ثبتوا على طاعة الله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله، إنا لله، نحن ملك لله، خلق لله، هو سبحانه وتعالى خالقنا ومالكنا، وإنا إليه راجعون. كلنا صائرون إليه للجزاء، للحساب، يحاسبنا في الآخرة، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى. هؤلاء الصابرون يا أحبابنا الكرام، إذا نزلت عليهم المصيبة لم يتزحزحوا عن طاعة الله. إذا نزلت عليهم المصيبة كيفما كانت ومهما كانت عظيمة وكبيرة، لا يتزحزحون عن طاعة الله تبارك وتعالى. يعلمون أن هذه المصائب إنما هي اختبار وامتحان وابتلاء من الله عز وجل، فإذا هم دائما على طاعة، هم دائما على خير، يثبتون على طاعة الله تعالى، سيما عند الشدائد، عند المشقات، عند المصاعب، عند المتاعب، عند الأمراض. هذا شأن الصابرين، يصبرون ويحتسبون، يثبتون على الطاعة ويطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى. هكذا شأن الأنبياء والأولياء، فينبغي منا جميعا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء والأولياء، لأن الدنيا في الحقيقة هي دار بلايا، دار امتحان، أحزانها أكثر من أفراحها، والله سبحانه وتعالى ينزل فيها على أحبابه أنبيائه وأوليائه من البلايا والمصائب الدنيوية أكثر من غيرهم. لو نظرنا في سيرة الأنبياء والأولياء، هؤلاء أحباب الله، ومع ذلك هم أشد الناس بلاء. من أشد الناس بلاء؟ من هم في الدنيا أكثر الناس تنزل عليهم المصائب الدنيوية؟ الجواب: هم أحباب الله، هم أنبياء الله، هم أولياء الله. لماذا؟ لأن الدنيا لا قدر لها عند الله، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيكثر فيها من البلايا والمصائب الدنيوية
على أحبابه ليرفع من درجاتهم. كل هذا يستفيدون منه بالصبر والاحتساب برفعة الدرجات، فتعلو درجاتهم في الآخرة. هكذا حال الأنبياء وحال الأولياء. انظر يا أخي في سيرة نبي الله أيوب عليه سلام الله، نبي كريم على الله، جاء بالتوحيد، جاء بالإسلام، جاء بكلمة لا إله إلا الله كسائر إخوانه النبيين، علم، أرشد، بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله تعالى الفعال لما يريد ابتلاه في نفسه، في أهله، وفي ماله. فماذا كان من أيوب عليه سلام الله إلا أن صبر واحتسب. ابتلاه الله تعالى في نفسه، فأيوب عليه سلام الله مرض مرضا دام طويلا. هذا المرض الذي حل بأيوب دام طويلا، سنوات وهو مريض، 18 سنة كما جاء ذلك في الحديث النبوي الشريف. دام مرضه 18 عاما، كل هذه السنوات هو مريض وهو صابر محتسب ثابت على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا المرض الذي دام طويلا لم يكن من الأمراض التي تنفر الناس عن قبول الدعوة، لم يكن من الأمراض التي تبعد الناس عن سماع أحكام الدين. ما كان مرضا قبيحا منتنا منفرا، بل كان مرضا عاديا. ما جاء في الحديث الشريف الوصف الدقيق لهذا المرض، ممكن أن يكون حمى طويلة أو ما شابه ذلك، لكن لم يكن من الأمراض التي تنفر الناس عن الإسلام، التي تنفر الناس عن الأنبياء، التي تنفر الناس عن سماع أحكام الدين. لأن بعض الجهلة يقرؤون في بعض الكتب التي فيها من الدسائس الشيء الكثير، يفترون على أيوب، يقولون مرض مرضا شديدا وقبيحا ومنتنا وخرج منه الدود، صار الدود يخرج من جسده وهو ينظر إلى الدود كيف يخرج. هذا كذلك من الأكاذيب. ثم بعضهم يزيد في الكذب والافتراء والعياذ بالله، يقولون كانت إذا خرجت هذه الدودة من جسده يمسكها، يقول لها يا مخلوقة ربي كلي من رزق ربي، يعني على زعمهم يمسك الدودة يقول لها كلي من جسمي، كلي كلي من هذا الجسم، كلي من هذا اللحم، هذا مما رزقك الله تعالى. يعني معناه في ظن هؤلاء واعتقادهم أنه يضر نفسه بنفسه. الأنبياء جاءوا بمنع الضرر عن النفس، لا ضرر ولا ضرار، يعني أكاذيب ملفقة سهل على بعض الناس أن يتلقفها، لأنهم ما عندهم علم، ما درسوا العلم عند أهل العلم، ما سبق لهم أن درسوا العلم وسمعوا أحكام الدين من أفواه العلماء الثقات. شأنهم شأن حاطب الليل. هذا حاطب الليل هو الذي يدخل إلى الغابة ليلا يريد أن يجمع الحطب، لا يوجد هناك ضوء، لا ضوء القمر ولا ضوء آخر، فيريد أن يمد يده على الأرض ليجمع الحطب، فإذ تطلع له حية، ثعبان أو شيء من المؤذيات. فهؤلاء شأنهم كذلك حاطب الليل، يتصفحون الإنترنت، يتصفحون الكتب، بيفتحوا على اليوتيوب وأمثال هذا، وشو بيطلع لهم مما يقولون العوام من هب ودب. فتصل بهم الأمور إلى أن يعتقد في أنبياء الله ما لا يجوز اعتقاده. فإذا أيوب عليه سلام الله نبي كريم على الله، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في نفسه، وهذا مرض عادي لكن دام طويلا لم يكن منفرا، فصبر واحتسب وسلم أمره إلى الله. وابتلاه الله تبارك وتعالى في ماله، كل ما عنده من الأموال ذهبت. وابتلاه الله تعالى في أولاده، كل أولاده ماتوا. يعني تشوف
قديش عظم هذه المصيبة. أولاده كلهم ماتوا، ماله كله ذهب، هو مريض، مرضه دام سنوات طويلة، ومع ذلك ما تأفأف، ما تضجر، ما اعترض، ما تسخط، ما قال أنا من أنبيائك كيف تفعل بي هذا، شغلني غير هالشغلة هاي، إنما كان صابرا محتسبا مسلما أمره إلى الله. يعني نحن شو منكون قدام الأنبياء؟ مطلوب منا إذن أن نقتدي بهم. فالبلاء اللي عم ينزل علينا مهما كان شديدا، شو بيطلع قدام البلاء الذي نزل على أنبياء الله؟ فأيوب كل هالسنوات وهو مريض وهو محتسب سلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إلى بعد أن انتهت هذه السنوات حصل معه أمر، الله تعالى بسبب ما حصل أمره أن يضرب الأرض برجله، فضرب الأرض برجله، خرج من الأرض عينان من الماء، من إحداهما شرب ومن الأخرى اغتسل، فعاد كما كان صحيحا قبل 18 سنة. الله تعالى عافاه، وما كان عنده من الأموال الله تعالى رزقه أكثر، وما مات من أولاده الله تعالى عوضه أكثر. امرأته التي صارت يعني كبيرة في السن، وعادة لا تلد فيها النساء، لا تلد في هذا السن النساء، ولكن الله على كل شيء قدير، رزقه منها أكثر مما كان عنده من الأولاد. ربي على كل شيء قدير، صبر واحتسب، فالله تعالى رفعه درجات وسلمه وأعطاه مراده ورزقه ما لم يحتسب. هكذا ينبغي منا جميعا أحبابنا الكرام أن نقتدي بالأنبياء. نعم يوجد من الأنبياء من قتل، ويوجد من الأولياء من قتل، لأن لنا في سيدنا الحسين عليه سلام الله أسوة حسنة. فإذا هذه الدنيا هكذا حالها، البلاء فيها شديد، الأحزان فيها أكثر من الأفراح. فما الذي ينبغي منا أن نفعله؟ هو إذا حل البلاء أن نصبر على طاعة الله، أن لا نتزحزح عن طاعة الله تعالى. ما كل إنسان نزل عليه بلاء معناه الله لا يحبه. بعض الناس هيك بيفتكروا إذا عليك بلاء معناته الله ما بيحبك، ما هيك. هؤلاء الأنبياء والأولياء أشد الناس بلاء، وهن أحباب الله. فإذا نزل البلاء على الصالحين إنما هذا يكون بصبرهم رفع درجات لهم. إذا نزل على المسلمين العاصين فصبروا، لأنه في بعض الناس ما بتصبر، إذا صبروا يكون هذا فيه سبب لتكفير سيئاتهم، للتخفيف من سيئاتهم. لكن مين الخسران؟ هو الذي لا يصبر، هو الذي لا يثبت على الطاعة. مثل ما عم نشوف من كثير من الناس، أول ما بينزل البلاء وتحل المصيبة ما بيتحمل، فبيلجأ إلى الحرام سواء في القول أو بالفعل، حتى في منهم من حيث الاعتقاد يلجأون إلى الحرام. بعضهم يصل به الحد إلى الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، تسمع منهم ويبلغن عنهم كلمات يعني مزرية، فيها استخفاف بالله واستخفاف بالشريعة الإسلامية واستخفاف بالدين الإسلامي واستخفاف بالقرآن والأنبياء، كله تحت دعوة أنه أنا نزل علي بلاء وما عم اتحمل، ومصيبة فوق مصيبة فوق مصيبة، طولوا بالكم علينا. وعلى ذلك هو اللي خسر بهذا الضلال الذي ارتكبه، وهذا الكفر الذي ارتكبه وخرج به من دين الله، والبلاء ارتفع. لا، إنما هو اللي خسر، كان ينبغي أن يصبر فلم يصبر، فإذا هو اللي سقط بالامتحان، فشل، فهو الذي ضر نفسه، وما ضر الله شيئا. فلذلك لما نسمع ونشوف عما حصل لأنبياء الله، نرجع نحن نقول عن نفسنا في هذه الأيام، في بلايا نعم، في مصاعب، في مشقات نعم، في ناس بلاؤهم أشد من بعض نعم، مصيبة أشد من بعض نعم، مصاعب أكثر من بعض نعم، ولكن كل هذا إنما هو اختبار من الله تعالى وامتحان. فلذلك أحس نفسي أولا ثم أحس غيري، مهما كانت المصيبة عظيمة وشديدة الوقع، حتى ولو كانت في أقرب المقربين إلنا، حتى لو كانت في أنفسنا، ما علينا ولا يسعنا إلا أن نصبر
إنا لله وإنا إليه راجعون. نصبر ونحتسب ونسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، نبقى ثابتين على طاعة الله، ما منتزحزح عن الصلاة، ما منترك مجالس علم الدين، ما منترك بر الوالدين ولا صلة الأرحام، وبما نستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعى، وبما نستطيع نساعد غيرنا ونعين غيرنا ونغيث المنكوبين والمحتاجين بما يمكننا وبما يقدرنا الله سبحانه وتعالى عليه. فإذن إذا نظرنا إلى هذا الأمر من هذه الناحية، أن هذا من الله ابتلاء واختبار، فما علينا إلا أن نشعر بحلاوة هذه العبادة في القلب، ما علينا إلا أن نشعر بحلاوة هذه العبادة في القلب. إذا شعر المسلم بحلاوة الصبر ولذة الصبر في قلبه فليحمد الله، فإنها درجة عالية. إذا صار الصبر لذة وحلاوة في القلب وسكينة وطمأنان، هذا علامة خير في الإنسان. هذا في الحقيقة يعني ليس كل الناس يشعرون بهذا الشعور، لأنه كثير من الناس يعني ميول نحو الدنيا، بفكر راع علي مال، بفكر أنه انجرح فلان، بفكر أنه هذه مصيبة حلت علينا، فبتأفأف بتأفأف وبتضجر وحتى بيوصل يمكن ما يصلي يمكن ما يصوم، يقول لك أنا هلأ نازل علي بلاء وحل عني وما تحكي معي. وبعضهم بيوصل إلى ما هو أشد وأشد وأشد والعياذ بالله إلى حد الكفر والضلال. فلذلك الفائز والذي يريد النجاة في الآخرة ما عليه إلا أن يصبر مهما حل به من بلاء، قطعوا إيديه، قطعوا إجراه، مات حبيبه، مات صديقه، راح ماله، كل هذا شيء شديد، ما حد عم يقول غير هيك، شديد، ما أنه شيء سهل. ولكن الحق يقال، إذا أردت أن تستفيد من هذا البلاء فاصبر واحتسب، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. نذكر مجددا بهذا الأمر العظيم، وهو حلاوة الصبر، لذة الصبر، حلاوة العبادة. إذا نظرنا إلى هذه الناحية القلب يطمئن ويصير في القلب سكون، فهذا يساعد على تحمل المصيبة ويساعد على الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. والثبات على الطاعة المراد بها كل أنواع الطاعة، أن يبقى ثابتا ومحتسبا. ثم يقول الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم. فمهما اشتد البلاء علي مثلا، إذا بحثنا سأجد إنسانا آخر هكذا في العادة بلاءه يكون أشد مما أنا بي وما حصل معي. فليحمد الله سبحانه وتعالى كل منا، وليسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى لنا ولكم إن شاء الله التوفيق والسداد، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية، والآن إلى موجز لأهم الأنباء.

حذر وزير الخزانة الأسترالي الأسبق جو هاكي من أن إصلاح الميزانية لن يحظى بقبول شعبي ما لم تدفع أزمة مالية الناخبين إلى تقبل إجراءات صعبة مستشهدا بركود التسعينيات. وعزى هاكي تعثر الإصلاح إلى إنفاق الحكومات بلا ضوابط سعيا للفوز بالانتخابات في وقت تتجاوز فيه الديون الفيدرالية الأسترالية تريليون دولار وتتصاعد أعباء الفوائد والرعاية الاجتماعية. هذا وأقر أمين الخزانة جيم تشالمرز بتزايد الديون والعجز عالميا، لكنه قال إن أستراليا ليست عاجزة عن التصرف، وأقر بأن تمويل الموازنات يتأثر بقرارات واشنطن وول ستريت. تراجع خام برنت إلى 98 دولارا للبرميل، أدنى مستوى منذ 8 من أيلول سبتمبر، لكن سائقي أستراليا لا ينتظرون هبوطا فوريا للوقود، فأسعار البنزين والديزل تأثرت باضطراب الإمدادات بسبب الحرب في إيران وأوكرانيا واعتماد البلاد على الواردات، وقد يستغرق انعكاس تراجع الأسعار العالمية نحو 10 أيام. كما وبلغ متوسط البنزين 227.3 سنت للتر في 20 أيلول سبتمبر، وينصح المختصون بمقارنة أسعار المحطات، إذ قد يوفر ذلك أكثر من 20 دولارا للخزان، وقد يهبط اللتر في كوينزلاند 5 سنتات وفقا لتقديرات إذا استمر الانخفاض. أعلن المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع إسقاط المسيرة السعودية وينغ لونغ 2 فوق المخا بتعز، قائلا إنها استهدفت بسلاح مناسب. وأفادت سلطات صنعاء بمقتل 6 منهم طفلان وامرأة في غارات سابقة وقصف صاروخي على صعدة وتصاعد المواجهات والغارات بمحافظات يمنية. حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من هجوم روسي واسع وشيك مستندا إلى معلومات استخباراتية، وطالب حلفائه بتعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية، ورفض تخفيف العقوبات على موسكو ما دامت الهجمات مستمرة، بينما بحث مع دونالد ترامب في نيويورك وقفا محتملا للنار يشمل أهداف الطاقة. تجددت المواجهات في إقليم تيغراي شمالية إثيوبيا، وتبادلت الحكومة وقيادة الإقليم الاتهامات ببدء القتال، وقال مسؤول فيدرالي إن قوات تيغراي هاجمت مواقع حكومية، بينما وصفتها القيادة بالمواجهة الدفاعية. هذا وعلقت الخطوط الإثيوبية رحلاتها، وتصاعدت مخاوف تجدد الحرب واتساعها وانهيار اتفاق بريتوريا. أظهر موقع فلايت رادار هبوط رحلة لشركة ماهان إير الإيرانية في كوانغجو الصينية، رغم تهديدات أمريكية بمعاقبة من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية. وقال مكتب الشركة في شنغهاي إن الرحلات المقررة وبيع التذاكر مستمران، ورفضت بكين العقوبات الأمريكية الأحادية. كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري من توام أف أم. إلى اللقاء.

0: A2M FM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

2 MFM Muslim Community Radio. جولة إخبارية تأتيكم الآن عبر أثير الإذاعة الإسلامية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثار مقترح النائب الأسترالي بوب كارتر دفع 75,000 دولار عن كل مولود جدلا حول تراجع معدل الولادات، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل الإنجاب إلى نحو طفل وثلث لكل امرأة بحلول عام 2065. ويحذر خبراء من أن الدفع النقدي وحده لن يحل المشكلة، فأستراليا تشيخ وتضيق قاعدة العاملين ودافعي الضرائب، ما يزيد أعباء رعاية كبار السن. هذا ويرى مختصون أن الهجرة تبقى أسرع سبل تأمين العاملين خصوصا في رعاية المسنين، ويدعون إلى مراجعة دعم الأسر والأطفال الأكبر سنا، مشيرين إلى أن الحل ليس سهلا لهذه المفاضلة السكانية. حذر عالم الحاسوب الكندي يوشوا بنجو بخلال مقابلة تلفزيونية الأستراليين من أخطار ما يعرف بالذكاء الاصطناعي على البشرية، قائلا إن مخاوف كانت نظرية أصبحت تظهر فعلا. وأشار إلى أن ما أسماه وكلاء ذكاء اصطناعي خالفوا تعليمات وهاجموا شركات أخرى ونظموا أنفسهم في أسراب، محذرا من تطور أنظمة قادرة على تصميم نسخ أقوى وأصعب سيطرة. ودعا بنجيو المشارك في رئاسة لجنة الأمم المتحدة العلمية للاي اي إلى إلزام الشركات بإثبات سلامة تقنياتها لعلماء مستقلين، وحث الحكومات على تحمل مسؤولياتها لضمان بقاء البشر في موضع السيطرة. أخلت عمان 27 من طاقم سفينة تجارية بعد استهدافها على بعد 2.5 ميل بحري من مسندم، وأسفر الحادث عن وفاة فرد من الطاقم واندلاع حريق بغرفة المحركات، فيما قدمت الرعاية الصحية للناجين وباشرت الجهات تأمين الموقع. أعلن مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب خطة تعافي لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار لستة أشهر، تضم 66 مشروعا للإسكان والصحة والتعليم. وقدر المجلس كلفة الإعمار ب 35.2 مليار دولار وأضاف 71.4 مليار للعقد المقبل، مقرا بعقبات كبيرة وداعيا لدعم الخطة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن الجولان سيبقى أرضا سورية، معتبرا إجراءات الضم الإسرائيلية باطلة وملغاة وفق قرار مجلس الأمن 497 الصادر عام 81 والقانون الدولي، ورافضا انتهاك سيادة بلاده. أخيرا، دعا مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولوس طرفي القتال في السودان إلى هدنة إنسانية، واصفا إياها بالخطوة الأولى نحو سلام دائم، وأكد حق السودانيين في مسار سياسي يفضي إلى السلام ويحفظ وحدة البلاد، ممهدا لحكم مدني مستقر وموحد. أعزائنا المتابعين، كانت هذه هي الجولة الإخبارية لهذه الساعة التي وفيناكم بها عبر أثير توام أف أم، والآن عودة لمتابعة البرامج. إلى اللقاء.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عنك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: The one who is pious will fall under the Qudsi hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allah said, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Which means, Allah said, I prepared for my pious worshippers in paradise that which no eye has seen and no ear has heard and no one thought of before.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: أطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: 2MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938. هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
2: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
1: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله لحمد وشكر يكبا رسول زنا محمد أم الساشين لي رسول الله محمد ليم قدر زويلاي بي الله قدر يتبلى يما أم تايسو لي فربوزا البيم أم تايسو قويت نجاتو لي حج حركة السنة دين إكوت لزالة قدروا دين إكوت ملمد ندم ندزو دين إكوت لزالة قدروا قويت قدر ما تبيجو بجيح آياتات بياتي وقع إيزوم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يكوت قرآن آية بي واتي دين يكوت لزالة درجة زو أتي وقعنا يزوم من بيتي بي: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي دين إكوت سالا وزليلان أحد انت أبدا أحد يخنو من أزوك السوم من با يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم با يعد بدرجات أزوك السوم قويت كدر ما تبي جوا رسول زنا محمد زناري إكوت لأيبه إكوت يدبل ليو يتوكسو إيمري. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. حريزو يقرآن آياتاج بي نوك بازانا إكوت لزالة قدروا درجاو إتا الدنيت بي حد يتقابتا زالوم زليلانات بيندا رسولم صلاة وسلامة ينبر بيوا إمام البخاري ورزاشو حديث بأتي وقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتيم قويت خير زي خشلي وقافيو دين إكوت بلاك يا شحل حجير بي يي دين إكوت لزالة فضل يزي خانساء متخيتل بي دين إكوت ملمد واجب زتانته نتخيت لانا رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ودين إكوت لمدو بايت بي بجي حديثاش سيبات تيوكو يا حديثاش سيما بين بي إمام الطبراني رسول بايو بايتي بيزي كيكالو حديثو كيكال نيوغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بايتي وسؤول ديو لمت بايو ملمد بإكوتي ترخبال قويت خير زي خشل يقافي دين زو يتلم دحل مئوى دين يتلم دازال ياج لحل الزوك السوم دين إكوت بلاك يا شحل أخام رسول الله صلاة وسلامة بربي وعلاي حديث بدين ملمدو مئوى لمدو بايتي وزتي وقساء يزوم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لمد بايتي بيه أي دل علمي فضل زوا درجة زو بيان زاشو ساء بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. معنى زوم أباد الريو بقل ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد آية وتلمدي وما جال أزوك السوم 1000 ركع سنة صلاة تسجد بي تليت إما أحد فرد زيت الدين إكوت وتلمدي وما جال بايو. فرد زيت الدين إكوت زانا ساء مثال لي منين بيسا يا شحلو منين باستنجاء يا شحلو ملمدو يو فرد زيت الدين إكوت الحلو حري 1000 زيت سنة ركع صلاة سجد بيوا قافي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمدي أحد فرد زيت الدين إكوتو يلمدي وإما جزانته يحديث بي بيان خان لنا أزوك السوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوا دين إكوتو ملمدوا

0: وجبزتانت لك إيقل ما بايو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. معنى زوم فرد زيت دين إكوت ملمد كت مسلم بيم واجب انتباه إحري دين إكوت بي أوشو بزي مريناو أتوشو بزي خطرين أمرتاشو نوك با إكوت انت دين إكوت بي إي فرد زيت دين إكوت ملمد بي قويت أوشو بزي مرينا أتوشو بزي خطرين أمرتاشو نوك بحنا حقوا باطلو برنواج الماونا قاردي بحنا الدنيا وآخرة بين فنزال أمرتاج نوك باما نريم تبازانا مختوص سناندا الزوك السوم مؤمن لدين إكوت حياسون تزايو لبايتي الله يدين إكوت لين بريزو يكفت لنا زلاق نيوم الله يتيوك أنا زاق نيو بيم الله عملو يوافك أنا زتين بخين ديم الله مغن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أتروح كنا قويتو رحمة خابي أتتجيبتنا تنجي واضلت بي نجاتو جنا فتنا وآفات بي آمين.

نبي خير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه محمد أرسله للعالمين مبشرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وتابعيهم ممن جاهد نفسه فصار من عذاب الله حذيرا. وبعد، We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and the choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الثالث عشر من سلسلة السير للخير بعنوان عباد الرحمن قولا وفعلا التواضع والحلم. This is the 13th lesson of the series Marching for the Good, titled Slaves of Ar-Rahman in Words and Action, Humbleness and Forbearance. ثم بحول الله وقوته سنذكر في دروسنا القادمة تفسير الآيات الأواخر من 63 إلى 76 من سورة الفرقان، علنا أن نحظى بأن نكون ممن ذكروا فيها. With the help of Allah, we will mention in our coming lessons the explanation of the verses 63 to 76 at the end of Surah Al-Furqan, hoping we would be among those mentioned in these verses in them. فقد قال الله جل وعز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا

الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. اعلموا رحمكم الله أن المخلوقات الأعيان والأعراض من حيث الوجود متماثلة ويقع التفاضل بينها بالصفات. No, may God have mercy on you that creatures, whether they are entities or attributes, so both entities and attributes are alike in terms of existence. The differentiation between them lies in the attributes, in the properties. So they are similar, they are equivalent when we talk about existence, these creations or creatures. Existence is one of our qualities as creations. All of us had a beginning, so we are equivalent in that sense. However, some creations are better than others. Some surpass others with their qualities. فإذن المخلوقات بدأت كلها وجودها له بداية ومن هذا الباب ومن هذه الحيثية هي متساوية متماثلة لكن بعضها أفضل من بعض فالأنبياء أفضل من الأفضل المخلوقات والملائكة والصالحون بعدهم. The prophets are the best creatures and follow them the angels and the righteous Muslims. وقد ذكر الله آخر سورة الفرقان في الآيات 63 إلى 76 عباده المؤمنين وذكر 11 وصفا من أوصافهم من التحلي والتخلي يعني هؤلاء عباده المؤمنون لهم 11 وصفا ذكروا في هذه الآيات فبعض الأوصاف هي أوصاف تحل يعني أوصاف يتحلى بها هؤلاء يفعلونها والتخلي بعض هذه الأوصاف هي أوصاف تخل يعني أوصاف ترك لأمور فإذا تحلوا بشيء وتخلوا بشيء آخر أو تحلوا بصفات وتخلوا عن صفات أخرى وهي هذه هذا الأحد عشر وصفا التواضع والحلم والتهجد والخوف هذه صفات تحلي وترك الإسراف والإقتار والنزاهة عن الشرك والزنا والقتل فهذه صفات تخل والتوبة تحلي وتجنب الكذب والإعراض عن اللغو هذه صفات تخل وقبول المواعظ والابتهال إلى الله وهذه صفات تحل أو تحل فهذه هي الصفات أو هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الآيات. In the Quran, at the end of Surah Al-Furqan, verses 63 to 76 that we just recited, God mentioned His believing slaves and He mentioned 11 of their descriptions of performance and refrainment. So some of these descriptions are descriptions where these good believing slaves perform, they do embark on them, and some are descriptions of refrainment, means they refrain from something, they avoid something. So these are which are humbleness, forbearance, nightly prayer, fearfulness, means fearing Allah. So these are attributes or descriptions of performance. They do these things. Now, refrainment from extravagance and stinginess means avoiding lavishness, excessive wasteful spending, and miserliness. Six, refrainment from polytheism, from shirk, associating partners from Allah. Refrainment from murder and unlawful sexual intercourse. So these two are descriptions of refrainment, of abandonment, if you want. Now, seven, repentance, they do it, avoiding lying, turning away from vain words, those are abandonment or refrainment descriptions. Accepting exhortations means they accept to be admonished.
And invoking God means imploring, asking Allah earnestly. So these last two are prescriptions or descriptions of performance. إن شاء الله سنأتي على هذه الصفات كلها في دروسنا القادمة. So we will be explaining these 11 descriptions in our coming lessons. فأول صفتين هما في قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. So the first two descriptions are mentioned in this verse number 63. إن الخلق كلهم عباد الله. الله مالك لكل شيء. فهو الله سبحانه وتعالى هو خالقهم ومالكهم له ملك السماوات والأرض فالمخلوقات كلها ملك لله فهم عباد الله. لكن أضاف الله هؤلاء المتحلين بهذه الصفات إلى عبوديته تشريفا لهم. لكن الله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء العباد المخصوصون هؤلاء العباد المخصوصين الله سماهم عباد الرحمن. الكل عباد الله، الكل عباد الرحمن، لكن الله سبحانه وتعالى أضاف هؤلاء المتحلين بهذه الصفات 11 إلى عبوديته تشريفا لهم. أراد الله أن يشرفهم، أن يظهر كرامتهم. فكما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. فالله سبحانه وتعالى ذكر في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان يعني أسبح سبحانه، يعني أنا أنزه الله عن صفات المخلوقين وعن كل العيوب. الذي أسرى بعبده، الذي أرسل عبده ليلا. فالله سبحانه وتعالى كرم سيدنا محمد بذكره بعبده، فهذه العبودية فيها تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم. ناقة الله وسقياها، الله حذر هؤلاء يعني الرسول، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني أحذركم أن تؤذوا هذه الناقة التي لها شرف عند الله وأن تمنعوها من الشرب. فالله قال بعبده يعني بعبد الله، بعبد الرحمن ناقة الله. هذه العلاقة، هذه النسبة، هذه فيها تشريف لما ذكر، تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن له مكانة عالية، وناقة الله أن هذه الناقة لها شرف عند الله فلا يؤذوها. All creation are slaves of God. However, Allah specified those believers by attributing them to Himself, the slaves of Ar-Rahman, to indicate their honor. So His name and them are connected. So there is a relation, slaves of Ar-Rahman. So they're attributed to Ar-Rahman. So this is mentioned, this attribution mentioned in more than one place in the Quran and Hadith. One example is Al-Isra 1, the first verse in Surah Al-Isra, that means, praised be to the one, Allah, who sent his slave Muhammad on a night journey. Another example is verse 13 of Surah Al-Shams, that means, do not harm the she-camel of Allah and do not prevent it from its drink. So Muhammad is the slave of Allah, and the camel is the camel of Allah. So this attribution, this connection of the name of Allah with those, with Muhammad and the she camel, shows that Muhammad alayhi salam has his own high status set for him by Allah, granted by Allah, and that the she camel had a certain status. That's why they should not harm her, those kuffar should not harm her and should not prevent her from drinking the water on its own, on her or its appointed day. So we all know all the creations are called the slaves of Allah, the humans, jinn, and angels,
However, we know Allah owns everything. To Him belong the heavens and the earth and what's in between. So they are slaves of Allah, everyone. But those specific believers were mentioned as the slaves of Ar-Rahman to show their merits, to show their honor. Similarly, so those people in these verses are called the slaves of Ar-Rahman. There is a connection between them and the name of Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala is showing their honor. فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَعَبَدَهُ وَشَغَلَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ وَقَلْبَهُ بِمَا أَمَرَهُ فَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْعُبُودِيَّةِ. So the ones who obey God and worship Him and preoccupy their hearing, sight, tongue, and heart with what Allah commanded are the ones who deserve the name of the slaves of Ar-Rahman. فالمقصود وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. المقصود وعباد الرحمن هم الذين يمشون على الأرض هونا بالسكينة والوقار كما كان يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم برفق وتثبت دون عجلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. So the Prophet عليه الصلاة والسلام, so the meaning of this section of Ayah 63 is the slaves of Ar-Rahman. The slaves of Ar-Rahman are those who walk on earth softly. They walk with calmness and solemnity, as the Messenger of Allah used to walk gently and securely without hurrying. In the hadith narrated by Al-Bukhari, the Prophet said, when you hear the iqamah, is the call that the salah is about to be performed, proceed to offer the prayer with calmness and solemnity, and do not make haste. And pray whatever you are able to pray, and complete whatever you have missed. يعني بعض الناس يركضون ليلحقوا بالإمام. فالرسول يقول امشوا عليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. فما أدركتم مع الإمام فصلوا. وما فاتكم فأتموا. فاتك ركعتان تصليهما بعد سلام الإمام. So many people, when they hear the iqama, for example, they want to run to catch up with the imam. But the Prophet says, you know, walk with calmness and solemnity. Don't run, do not go fast. If you catch up some rak'ahs with the imam, that's good. And then if you had missed something, then you can, you know, make it up after the salam of imam. Even the walk into the prayer has to be a walking of calmness and solemnity, seriousness. Ibn Abbas رضي الله عنهما, فابن عباس رضي الله عنهما قال يعني يمشون بالطاعة والمعروف والتواضع. So Ibn Abbas said, with obedience, favor and humbleness, they walk with obedience, with favor and humbleness. وقال الحسن حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا. إن جهل عليهم شخص هم لا يبادرون لا يماثلونه بالجهل. So Al-Hasan said, they are forbearing. If treated ignorantly, they do not act ignorantly. وقيل لا يتكبرون على الناس. And it is said also that they do not treat people arrogantly. هذا معنى ويمشون على الأرض هونا. This is the meaning that they walk on earth softly. وهذه كلها معان متقاربة. All these meanings are close meanings to each other. ويجمعها, and these meanings are, can be combined into, العلم بالله والخوف منه والمعرفة بأحكامه والخشية من عذابه وعقابه. So these meanings are related, so they can be combined into knowledge and fear of God, knowledge of His rulings, and fear of His torment and punishment.
قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الإمام مجاهد وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما معنى سلاما سدادا، يعني يقول أي يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. الجاهل سبه شتمه أراد أن يقاتله، فهو هذا عبد الرحمن يقول للجاهل كلاما يدفعه به يعني يبعده عنه برفق ولين. وقال مقاتل بن حيان أي يقول قولا يسلمون، يقولون هؤلاء عباد الرحمن يقولون قولا يسلمون فيه من الإثم، يعني يقولون قولا بحيث لا يكون فيه معصية. فالإغضاء عن السفهاء يعني السكوت عن السفهاء عدم مماثلتهم بالجهل مستحسن شرعا ومروءة، يعني من حيث الإنسانية وكمال الرجولة هذا الإغضاء عن السفهاء مستحسن من حيث الشرع ومن حيث المروءة يعني من حيث الإنسانية فهذا مستحسن. God the Almighty said and when the ignorant addressed them عباد الرحمن the عباد الرحمن say the slaves of الرحمن say سلام. مجاهد who is the student of Ibn Abbas said سلام here means when they say سلام means they say the correct words. That is, they say the ignorant to the ignorant person words that push him away gently and softly. It means they do not reciprocate with bad words that he said to them. They don't retaliate back, you know, to them. Muqatil ibn Hayyan said, they say any statement in which they are safe from sin. Whatever they respond to the ignorance of the ignorant, or the aggression of the ignorant, it would be unsinful. So overlooking the foolishness of the fool or the aggression of the aggressor is recommended Islamically and stately. Stately means to be in a way characterized by graceful, by dignified, by imposing appearance or manner. So it is advisable to ignore the fools both religiously and courteously. سيدنا زين العابدين علي بن سيدنا الحسين رضي الله عنهما المعروف بالسجاد لكثرة سجوده كان من أجمل الناس خلقة ومن أحسن الناس خلقا ومن أسخى الناس من أكرم الناس. من حسن حاله الناس يعني إذا نظروا إليه كانوا يهابونه أكثر من الملوك. مرة أهانه شخص في وجهه فسكت سيدنا زين العابدين ما رد عليه ما انتقم منه، فذاك هذا الذي أهانه لما وجد سيدنا زين العابدين لا يرد عليه قال له إياك أعني، وهذا قول إياك بدل أعني إياك، إياك أعني تقديم إياك في الجملة أي أخصك بالإهانة، أنا أهينك ولا أهين أحدا غيرك. هذا مثاله في الفاتحة نقول إياك نعبد يعني يا ربنا نخصك يا الله بالعبادة نعبدك ولا نعبد غيرك. فقال إياك أعني، فسيدنا الإمام السجاد قال وعنك أوضي، يعني أنا عمدا أنا أعرف ما تقول أنت تقصدني بالإهانة وأنا عمدا أسكت عنك لا أعاملك بالمثل. فهذا الرجل لما وجد هذا التصرف السليم العظيم من قبل سيدنا زين العابدين ندم على ما فعل ووبخ نفسه ولام نفسه. Our master زين العابدين علي the son of الحسين may Allah raise their ranks who is known as السجاد means the one who does a lot of prostrations. He was among the most beautiful people and the most you know mannerly people, most you know generous people. People would just feel, you know, in his presence when they look at him, they feel this awe or awesomeness more than when they are in the presence of kings. One time, a person insulted him to his face. Sayyiduna Zainul Abidin was quiet, did not respond to him, did not like punish him. So when this aggressor found that
Zain al-Abidi did not respond. Then he told him, "I mean you." Means I'm talking to you. I'm insulting you, not someone else. And Sayyiduna Zain al-Abidin said, "I know, and I'm overlooking you. I'm just being quiet on purpose, not responding to you, not reciprocating your insult with an insult on purpose." So this man noticed that this good conduct from Zain al-Abidin, he regretted having done it, and he blamed himself for doing such insult. فإذا هذا الإغضاء عن الجاهل قول معنى الجاهل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا يعني هذا التصرف متفق كذلك مع إرشاد الرسول للصائم إن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. يعني قد يقولها الصائم لما يجهل عليه الجاهل يريد أن يقاتله أو يشاتمه، قد يقولها جهرا يقول بصوت عالي حتى يزجر هذا المعتدي، يقول له لا يليق بك أن تشتمني وأن تقاتلني وأنا صائم لله تعالى. وقد يقولها الصائم سرا يعني في نفسه بدون أن يسمع المعتدي، وهذا ليذكر نفسه تذكيرا لنفسه بالإمساك عن المعاصي. يعني أنت يا صائم يقول لنفسه أنا صائم لله تعالى، أمتنع عن الشرب والأكل طاعة لله تعالى، فالأولى أن كذلك أن أمتنع عن المعاصي فلا أقول كلاما لهذا المعتدي يوقعني في المعصية. So this conduct means ignoring the ignorant when the ignorant does his aggression. This is in agreement with the directive of God's messenger for the fasting Muslim upon being attacked or cussed to say. So if an ignorant attacked you as a fasting Muslim, you are directed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam to say, "I'm fasting, I'm fasting." And one may say this statement twice loudly to deter the aggressor. Means the person may say it loudly so that the aggressor hears the statement, knows that this Muslim is fasting. And so if when he understands that he's fasting, then it would be mean that it is not appropriate for you to cuss me or to do injustice to me. That may deter the aggressor. Or the fasting person may say it softly, mean in a way that the other person, the aggressor, doesn't hear it, just he himself hears it, to remind oneself to abstain from sins. So the benefit is for the fasting person to remind himself that he is refraining from eating or drinking for the sake of God. So it is expected of him to refrain from committing sins for the sake of God also. والأنبياء كانوا أشد الناس تواضعا مع ما لهم من الجاه عند الله. ومن أمثلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يصبح الصباح ويكون دوره في المبيت عند واحدة من نسائه يقف عند باب هذه غير التي دورها في تلك الليلة. يعني كان عند زوجة من الزوجات فانتهى الليل جاء الصباح الآن يمر على الزوجات الأخريات اللواتي لم يكن دورهن في الليلة السابقة ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يقف عند الزوجة الأخرى ويقول مثل ذلك حتى يعم الجميع، حتى يقول مثل ذلك لكل الزوجات. وهذا من شدة التواضع وحسن العشرة. هذا الرسول تواضعه شديد وعشرته حسنة. The prophets were the humblest or the most humble people, despite their prestige granted to them by God. So they have a high prestige, high status granted to them by God. Still, they humble themselves to others, to the Muslims. An example of this is that our Prophet Muhammad would stand in the morning at the door of the wife other than the one whom he had stayed with the previous night,
and would say, may God's safety, mercy, and blessing be upon you. He would say, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Then he would go to the other wife, and then so on, and until he gets all the other wives, the ones that he had not spent the previous night with. And this is due to the extreme humbleness of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and to his good companionship. He is a good companion for them. الأنبياء من أول نشأتهم تمرنوا على التواضع والصبر على التعب في خدمة الخلق. لذلك كل نبي من الأنبياء سبق له رعية الغنم. So from their early years, the prophets are trained in humbleness and patience while in the service of the creation. That is why each of the prophets had engaged in tending or herding sheep. The Prophet عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه السلام ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القيراط هو جزء من الدينار الذي هو ذهب، يعني لعله يساوي 100 أو 200 ملي جرام، فإذا يعني 10 الجرام أو جزء من 20 من الجرام. So the Prophet عليه الصلاة والسلام said every prophet had tended sheep, had herded sheep. He was asked, and did you? He replied, yes, I tended them for a few carats for the Meccans. It means when he was in Mecca, he worked as a shepherd for to tend sheep and for certain payment in some gold, amount of gold, which could be, amount to 200 milligrams of gold. You know the carats, 24 carats is pure gold. So, وَالْغَنَمُ مَعْلُومٌ أَنَّهَا كَثِيرَةُ التَّفَلُّتِ فَيَتْعَبُ الرَّجُلُ يعني الراعي في ردها هذه تذهب إلى هذه الناحية وهذه تذهب إلى هذه الناحية وهكذا فرعية الغنم تمرن صاحبها على الصبر والتعب. So it is known that sheep do easily slip away. They want to go away, to break away, and so on. The shepherd becomes tired in bringing them back. This one, I mean, sheep goes to this side, and the other one goes to the other side, and so on. So tending sheep trains its owner in patience and hard work. العلماء قالوا الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها فيتمرنون على ما يكلفون من القيام بأمر أمتهم. فلما يرون الأنبياء يرون هذه الغنم الضعيفة يشفقون عليها، يصبرون على رعيها، يدفعون عنها الأذى من الحرائين بيسموه، من السارقين ومن الحيوانات المفترسة. فلما يفعلون ذلك مع الغنم، فلما يأتي الوقت يوحى إليهم وهم لهم أن يرعوا المسلمين، عند ذلك يكونوا قد تمرنوا على ذلك فلا يكون الأمر مفاجئا لهم. So the scholar said the wisdom of inspiring the prophets about herding sheep before prophethood is to get them trained. So they graze those sheep, defend them, they protect them from thieves, from wild animals. So the prophets do this, and then before prophethood, and then when prophethood comes, then they are used to run people. They are used to, they will be compassionate with people. So it will not be something surprising, like immediately now you have to figure out how to run people, how to be compassionate with them, how to be a good leader, how to defend them. So the prophets will already have been trained through shepherding, through herding sheep.
حتى سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله ملكا عظيما وأعطى أباه داود قبله كذلك الملك والنبوة رعى الغنم في وقت من شبابه. لذلك الأنبياء لما كانوا يدعون الكفار للإيمان بالله وكان هؤلاء يقابلونهم بالسب والشتم والافتراء وأحيانا بالضرب كان صبر الأنبياء شديدا على الأذى. Even Solomon, peace be upon him, whom God gave a great kingship and gave his father David before him as well kingship and prophethood, he tended the sheep at a time during his youth. Therefore, when the prophets called on the believers to believe in God, and the latter means the kuffar, the non-believers, met the prophets with insults, cussing, and slander, and sometimes with beating, the prophets were very patient with their harm, with the harm of these non-believers. نوح عليه السلام كان يقول لقومه 950 سنة اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا اتركوا هذه الأوثان لا تعبدوها فكانوا أحيانا يضربونه حتى يغشى عليه. Noah, Prophet Nuh, peace be upon him, used to say to his people for about 950 years. He said to them, worship God alone. Do not associate anything with him. Leave worshiping these idols. Sometimes they would beat him until he fainted. وكذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يحصل له مثل ذلك. مرة الكفار تكالبوا يعني تكالبوا عليه. ومع ذلك ما كان يقابلهم بالمثل مع أن الله أعطاه قوة 40 رجلا. يعني الشخص أحيانا يكون أقوى بمرتين من شخص آخر، فإذا أذاه هذا الضعيف يقابله بالضرب والإهانة وغير ذلك. مع أن الرسول أعطي قوة 40 رجلا ما كان يماثل هؤلاء الكفار بأذاهم. Likewise, our master Muhammad, may blessings and peace be upon him, encountered similar incidents, similar events. Once the unbeliever jumped at him, means a group of blasphemers jumped at him physically. Despite that, he did not reciprocate with the same, even though God had given him the strength of 40 men. Imagine a man with a 40 men power or strength, being harmed by those who are 40 times weaker than him and does not do any harm to them, physical harm. This is patience and this is forbearance displayed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. كان يقول لهم في موسم اجتماع قبائل العرب أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعني قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، مؤمنين بذلك تفلحوا، تكونون من المفلحين يوم القيامة. ويصبر على أذاهم ولا يقابلهم بالمثل، وإنما كان يعفو عن السيئة، يسيئون إليه فيعفو عنهم مع قوته، يعني مع قدرته على ذلك. ولولا شدة تواضعه وشدة صبره ما انتشر دينه في جزيرة العرب كلها في ظرف 25 سنة. أنتم تعلمون أن الرسول أوحي إليه في سن 40 ونبوته استمرت 23 سنة، ففي ظرف 25 سنة كان كل من في جزيرة العرب مسلمين، غادرها يعني انتشر دينه في ذلك في تلك الجزيرة. طبعا الرسول أمر بإخراج من لم يكن مسلما من جزيرة العرب قبل موته. He used to say to them during the gathering season of the Arab tribes, O people, say no one is God but Allah, you win. يعني say no one is God but Allah, Muhammad is the messenger of Allah, believing in that, then you will be winners on the day of judgment. He was patient with their harm, did not reciprocate with harm. Rather, he pardoned their wronging, although he had that strength. Had it not been for his extreme humbleness and patience, his religion would not have spread throughout the entire Arabian Peninsula,
within 25 years. You know, the Prophet received the revelation at the age of 40, and he died at the age of 63. So his prophethood lasted 23 years. So most of the Arabian Peninsula had Muslims, and within 2 years more and so on, the religion had spread in the whole peninsula. And you know, the Arabian Peninsula is very large and very spread. قام وحده ولم يكن في مكة وما يليها من الجزيرة العربية بين البشر مسلم غيره. فإذا في الأرض في اليابسة في مكة وما يليها من الجزيرة لم يكن مسلم سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول دعا إلى الإسلام وحده. ثم بما أنه جبل على الصبر والتواضع، يعني هذا شيء مجبول عليه الرسول، والأنبياء كلهم مجبولون على الصبر والتواضع، يعني شيء طبيعي في خلقهم. دعوته أثرت وانتشرت حتى عمت كل الجزيرة العربية في حياته. He stood alone and there was no other Muslim among human beings in Mecca and the adjacent areas of the Arabian Peninsula except him. So Prophet Muhammad was the only Muslim, you know, when he received the revelation. And he alone called people to Islam. And within his lifetime, the religion had spread all over the Arabian Peninsula, covered the whole peninsula during his lifetime. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه من تواضع لله رفعه الذي يتواضع طاعة لله الله يرفعه. ولذلك كان خلق الأنبياء التواضع لله تعالى بالتواضع مع المؤمنين أدلة على المؤمنين. الرسول يتواضع للمؤمنين طاعة لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا تواضعه طاعة لله تعالى. The messenger of God said, he who humbles himself for the sake of God, God will raise him. Therefore, the prophet's disposition, means their natural conduct, their demeanor, was humbleness for the sake of God, the Almighty, by displaying humbleness to the believers. So the prophets display humbleness to the believers in obedience to Allah. In obedience to Allah. So they display humbleness for the sake of God. وفي مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم يعني أنا كفيل، ليس رئيس هنا. أنا زعيم من أحلى معانيها، أنا كفيل ببيت في الجنة، يعني أنا أكفل لمن ترك المراء وإن كان محقا أن يكون له بيت في الجنة. فهذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صادق. فالمراء، ما هذا المراء الذي يأمر الرسول بتركه؟ فالمراء هو الجدال الذي ليس لوجه الله تعالى، الذي لا يراد به إحقاق الحق ولا إبطال الباطل، بل يراد به إخفاء الحق أو يراد به التعاظم على الناس والترفع عليهم. هذا المراء مذموم ممقوت عند الله تعالى ويوجب البعد من الله. فإذا المراء هذا الجدال الذي ليس منه فائدة، ليس منه إحقاق الحق ولا إبطال الباطل، ليس المقصود منه ذلك، بل يراد الترفع على الناس، يعني أنا أجادل وأنا أفهم أكثر منك وهكذا. فهذا المراء مذموم في الشرع، ممقوت عند الله تعالى. طبعا لما نقول الله يكره شيئا أو يمقت شيئا كبر مقتا عند الله، ذكر في القرآن، ليس معناه أن الله متصف بشعور وعواطف، لا، المقصود أن الله لا يقبل هذا العمل، هذا العمل غير مقبول عند الله تعالى. ويوجب البعد من الله، كذلك ليس معناه بعد المسافة
الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان. فإذا لما نقول فلان قريب من الله وفلان بعيد من الله، ليس قرب المسافة ولا بعد المسافة. الذي هو قريب من الله يعني هو له مكانة عند الله، لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى، تقرب إلى الله بهذه الطاعات، فالله أعطاه ثواب أثابه ورفع درجته. والذي عصى الله سبحانه وتعالى فهو بعيد من رحمة الله، بعيد من أن يكون له ثواب من الله. فهذا القرب والبعد من الله في الشرع. In the Musnad of Imam Ahmad and others, it is narrated that the Messenger of God said, I guarantee a house in paradise for the one who leaves out vain, means useless, fruitless argument. Even if one is right, the argument that is not for the sake of God, the Almighty, that is not intended to achieve truth, to assert truth, or nullify falsehood, or invalidate falsehood, that rather it is intended to conceal truth, or to display arrogance, snobbiness, haughtiness with people, this is reprehensible, it's detested, and it disparaged by Allah. Reprehensible means in the religion, and disparaged by Allah. So we don't say Allah hates and loves, meaning he has emotions. No, it means Allah, when we say Allah loves a person, means Allah accepts his obedience and raises his rank, grants him his mercy and acceptance. We don't say in English hates, we just say Allah does not love someone, means Allah does not accept someone, does not reward someone. This person is really deprived of the mercy of Allah. It necessitates religious remoteness from Allah. So we said religious remoteness from Allah means this person will have exclusion or deprivation of God's reward or mercy. So you need to know in the language there are certain things that are acceptable, figurative, and there are

0: Dear listeners, you have just listened to the French program brought to you by 2MFM.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون

بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات.

وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

تطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك

0: Allah said in Surah An-Najm, Ayah 27, إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى, which means, those who do not believe in the hereafter are those who name the angels with feminine names, that is, believe that they are females.
1: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة البلد إلى آخر سورة الناس.

العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

المرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.

الحكيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل جليل المقدار كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

بيان تسمية الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في أمر صلاة الجمعة المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إخوة الإيمان، إن الاجتماع لصلاة الجمعة أسبوعيا في لقاء يتجدد يحمل من معاني الأخوة والتآلف الشيء الكبير.

على المنبر، وكذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا صعد المنبر أذن على باب المسجد، فإذا نزل بعد الخطبة أقيمت الصلاة، وكذا كان في عهد سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر إلى زمان سيدنا عثمان رضي الله عنهم، حيث كثر الناس وتباعدت المنازل، فزاد مؤذنا يؤذن أذانا آخر على داره التي تسمى الزوراء، فإذا جلس على المنبر أذن الثاني، فإذا نزل من المنبر أقيمت الصلاة، ولم يعب أحد على سيدنا عثمان رضي الله عنه. وكان يوم الجمعة يسمى قبل ذلك العروبة، وروي أن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة من قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن تنزل سورة الجمعة، وهم الذين سموها الجمعة إذ اجتمعوا إلى أسعد بن زرارة وهو أبو أمامة الأنصاري الخزرجي، فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم فيه، فأنزل الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آية الجمعة، فهي أول جمعة جمعت في الإسلام. وأما أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم المدينة نزل بقباء على بني عمرو بن عوف، وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة عامدا المدينة، فأدرك صلاة الجمعة في بني سالم ابن عوف في بطن واد لهم، فخطب صلى الله عليه وسلم بهم الجمعة، وورد في تفسير الجامع القرطبي لفظ الخطبة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، وقال فيها: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفر به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة والحكمة، على قلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الساعة وقرب من الأجل، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. أوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة، وأن يأمره بتقوى الله، واحذروا ما حذركم الله من نفسه، فإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة، ومن يصلح الذي بينه وبين ربه من أمره في السر والعلانية لا ينوي به إلا وجه الله يكن له ذكرى في عاجل أمره، وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم، وما كان مما سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. هو الذي

صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك، فإنه يقول تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله، في السر والعلانية، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجوه وترضي الرب وترفع الدرجة. فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، فقد علمكم كتابه ونهج لكم سبيله. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه، وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك على بينه، ويحيى من حي عن بينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأكثروا ذكر الله تعالى، واعملوا لما بعد الموت، فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأول جمعة جمعت بعدها جمعة بقرية يقال لها جواثة من قرى البحرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله تعالى أحبابنا حنشرح الشهادة الخاصة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أحبابنا الصحيح الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، يعني رواه البخاري ومسلم. والبخاري ومسلم كتاباهما من أصح الكتب اللي مشهورة بين الأمة بصحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذان الكتابان مشهوران جداً فيهما الأحاديث الصحيحة. طبعاً هم جمعوا في هذه الكتب، قالوا نضع فيها الصحيح، فبروا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه يتضمن أن الإنسان إذا مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وتجنب عبادة غير الله تبارك وتعالى، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ويشهد أن الجنة حق وأن النار حق، يدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شو يعني على ما كان من العمل؟ وشو معنات هذا الحديث؟ يدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو كان من أهل الكبائر، عصاة المسلمين الذين ماتوا وهم غير تائبين، ماتوا بدون توبة، عملوا الزنا، شربوا خمرة، سرقوا ونحو ذلك، هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم. لكن قسم من العصاة لا بد أن يعذب في النار، وقسم من العصاة لا بد أن يدخلوا الجنة، ونقول لا بد لأن الله وعد وتوعد، ووعده حق وتوعده حق، والله لا يخلف الميعاد. عقيدة المسلمين أن قسم من العصاة لا بد أن يعذب في النار. خالف بهالمسألة جماعات منهم الخوارج، وخالفت أيضا طائفة يقال لهم الجبرية المرجئة، ولكن أهل الحق على أن من مات من المسلمين وهو غير تائب فهو تحت مشيئة الله. قسم من هؤلاء المذنبين العصاة اللي معاصيهم ما وصلت للكفر دون الكفر، يعذبهم الله فترة، بعد هذا يخرجون من النار ويدخلون الجنة خالدين فيها. القسم الثاني من العصاة يعفو الله تبارك وتعالى عنهم، الله يعفو عنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي مات وهو يشهد كما ذكرنا، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل الجنة على ما كان من العمل. سؤال العلماء: ولو كان من أهل الكبائر؟ فبعض العلماء قالوا: الفائدة من دوام كل يوم على قول هذا الكلام، الله يوفق هذا الإنسان للعمل الصالح، يعني يدخل الجنة بلا عذاب، الله تعالى يدخلنا الجنة بلا عذاب. يعني كل يوم يواظب على هذا، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. كل يوم يقول هذا، فهذا يوفق لعمل الخير بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا أحبابنا، هذا الحديث: من شهد، أي من اعتقد وصدق وأقر واعترف وأذعن أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. الجمع بين الشهادتين ضروري للنجاة من الخلود الأبدي في النار. يعني لا يكفي الواحد أن يقول لا إله إلا الله
ويكذب بالشهادة الثانية، لا بد أن يعتقد ويقر أيضا بشهادة أن محمد رسول الله. هذا لا بد ليحصل عند الشخص الإيمان، شهادة أن محمد رسول الله أصل لصحة الإيمان والإسلام. الله قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فهذه الآية أحبابنا لاحظ شو فيها، ومن لم يؤمن بالله ورسوله، إذن لا بد من الإيمان بالرسول. الإيمان بالله من الإيمان أن تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أوجب علينا الإيمان بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني علامة حب الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ننتبه، اتباع الرسول مش بالاسم، مش بس باللفظ باللسان، وإنما بأن يكون هواك تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، يعني من لم يؤمن بالله والرسول هيأ وأعد الله له نارا يتعذب بها والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بالإجمال، أعترف بلساني، أعتقد بقلبي، أذعن. شو يعني أذعن؟ الإذعان رضا النفس بالشيء الذي عرفته. إذن مش مجرد المعرفة، الواحد قد يعرف أشياء كثير ولكن لا ترضى نفسه بالشيء الذي عرفته. الإذعان شرط لصحة الإيمان، يعني المعرفة وحدها لا تكفي. الله تبارك وتعالى أخبر عن اليهود في القرآن الكريم: كانوا يعرفون محمداً أنه نبي، فقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن هل نفعتهم هذه المعرفة لوحدها؟ لم تذعن نفوسهم، لذلك كانوا يكذبون الرسول بالألسن مع علمهم أنه نبي صلى الله عليه وسلم. التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى، التوراة الصحيحة، فيها الإخبار بأن محمد رسول الله، لكن التوراة حرفت بعد ذلك، حرفوا أولاً المعاني ثم بعد ذلك حرفت الألفاظ والمعاني. هذا وهب ابن منبه. سبب إسلامه يا أحبابنا، هذا كان من علماء اليهود، أبوه والده كان ترك له كتباً وقال له لابنه لوهب يعني: لا تقرأها. هذا وهب فتحها، ماذا وجد فيها؟ وجد فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أمتين آمن بس مش بزمان الرسول، هو كان بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، آمن في زمن عمر، يعني يقال عنه من التابعين، صار من علماء الإسلام. أبوه عرف ولم يؤمن، هو لما فتح هذه الأوراق كانت سببا في إسلامه. الله تعالى يثبتنا على الإيمان. فإذن يا أحبابنا، هذه التوراة، نعم كان في توراة أيام الرسول لما بعث عليه الصلاة والسلام، على قول بعض العلماء كانت لم تحرف الألفاظ، فكان موجود بين أيديهم التوراة الصحيحة، لكن هم كانوا يخفون أمر أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم أخبروا عنه في كتابهم في هذا الكتاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به هذا شرط لصحة الإسلام، ونعتقد أنه مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن. لما نقول أرسل إلى كافة العالمين، العالم أحياناً يا أحبابنا تطلق ويراد بها عالم الإنس، وأحياناً تستعمل ويراد بها العقلاء الثلاثة اللي هن الإنس والجن والملائكة، وأحياناً يراد بها الإنس والجن. فالله تعالى قال: ليكون للعالمين نذيرا. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فسر هذه، قال: ليكون للعالمين، أي من إنس وجن. فالمعنى أنه مرسل إلى كافة الإنس من عرب وعجم وإلى كافة الجن، واعتقادنا فيه أنه صادق في كل ما يبلغه عن الله. يجب علينا
تصديق الرسول بما أخبرنا به. يعني الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام عن أشياء حصلت في الماضي، مثل بدء الخلق، أول المخلوقات الماء، ثاني مخلوقات الله العرش، ثالث مخلوقات الله القلم، وهكذا. فيجب تصديق الرسول في ذلك. أخبرنا عما جرى وحصل للأمم الماضية، فوجب تصديقه في ذلك. أمة نوح الله تبارك وتعالى سلط عليهم الطوفان، أمة لوط سلط الله عليهم جبريل، رفع قراهم بريشة من أجنحته وقلب هذه القرى أهلكهم، فوجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. مثال ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه في القرآن أن العسل فيه شفاء، هو الرسول قال عليكم بالشفاءين، القرآن والعسل. فمرة جاءه أحد الصحابة، وكان أخوه أخ هذا الصحابي عنده مرض في بطنه، فعلم الرسول أن هذه العلة عند أخيه شفاؤها بالعسل، فقال له أطعمه عسلا. راح هذا طعمه عسل، رجع عند الرسول قال له يا رسول الله ازداد، يعني ازداد مرضه، فقال له الرسول أطعمه عسلا. راح طعمه عسل فازداد مرضه، قال له يا رسول الله ازداد مرضه، قال أطعمه عسلا. فراح طعمه عسل، ثم جاء قال له يا رسول الله ازداد، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ انظروا التسليم، شدة يقين الرسول بصدق كلام الله تبارك وتعالى. قال له كذبت بطن أخيك وصدق الله، أطعمه عسلا. فراح طعمه العسل فشفي بإذن الله تبارك وتعالى. هيك نحن يا أحبابنا بده يكون في عنا تسليم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. يعني نحن بدنا نسلم، ما مثل ما بيقولوا بعض الناس نحن بناخذ بس بالآيات أما الأحاديث ما بناخذ فيها، لا يطلق هيك الكلام. يجب الإيمان والتصديق بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نؤمن بالقرآن ونؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للحديث يا أحبابنا، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. اعتقادنا في نبي الله عيسى أنه نبي كريم على الله، من أولي العزم، رسول الله، من أفضل الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين، ولكن هو عبد لله. والرسول مدحه في هذا الحديث فقال وكلمته ألقاها إلى مريم. شو يعني عيسى كلمة الله التي ألقاها إلى مريم؟ معناه أن المسيح عليه السلام، يقال له المسيح لأنه كان يكثر من السياحة في الأرض، كان يخرج في الدعوة، وكان يبيت حيث أدركه المساء صلى الله عليه وسلم. وسمي المسيح لأنه كان يمسح على الأعمى فيشفى بإذن الله تبارك وتعالى. فالمسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة بأمر من الله قبل أن تحمل به صلى الله عليه وسلم. هذا معناه وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني الملك جبريل عليه السلام بشرها به، جاءها جبريل وهي خافت منه. السيدة مريم ما كانت عارفين أنه هذا جبريل، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تخاف الله لن تؤذيني بإذن الله تبارك وتعالى. ومع ذلك بشرها وأخبرها إن هو مرسل من عند الله، والله تبارك وتعالى سيرزقها هذا الغلام الزكي الطيب اللي هو سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم. قال لها أنا رسول من الله لأعطيك غلاما زكيا. انتبهوا يا أحبابنا، الأنبياء أذكياء أذكياء، قد يكون واحد عنده ذكاء ولكن عنده خبث، أما الأنبياء عندهم طيبة، طيبين صلى الله عليهم أجمعين. فالله تبارك وتعالى جعل عيسى بشارته التي بشرتها الملائكة لمريم، هذا معناه وكلمته ألقاها إلى مريم. ليس معناه أن صفة الله حلت في مريم، وإنما معناه أن عيسى بشارة الملائكة، بشارة من الله بشرتها الملائكة بها. وقوله صلى الله عليه وسلم وروح منه، شو معنات عيسى روح من الله؟ هذا ورد عن سيدنا عيسى
وورد عن سيدنا آدم، ولكن ما معناته أنه عيسى جزء من الله ولا معناته أنه آدم جزء من الله، وإنما معناه روح عيسى روح مشرف عند الله، صادرة من الله خلقا وتكوينا، روحه روح كريم على الله. كل الأرواح يا أحبابنا بخلق الله، صادرة من الله خلقا وتكوينا، كل الأرواح لا فرق بين روح وروح، لكن هناك أرواح مشرفة كأرواح الأنبياء، وهناك أرواح خبيثة كأرواح الشياطين، ولكن روح عيسى من الأرواح المشرفة عند الله. وذكر عيسى لأنه خلق من غير أب صلى الله عليه وسلم، أما آدم خلق من غير أب وأم عليه الصلاة والسلام. فروح عيسى روح مشرفة عند الله، وروح آدم روح مشرف عند الله تبارك وتعالى. الله قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. جميعا منه ما معناته؟ أنه العالم أجزاء من الله. في عقائد فاسدة تخالف الإسلام، منهم من الناس من ينتسب للإسلام يعتقد أن كل ما سوى الله هو أجزاء من الله، حتى بيقول بعض الجهال والعياذ بالله: هذا الجدار الله، وهذه الكرسي الله، وهذه الطاولة الله. يقال لهم الشاذلية اليشرطية، بيعتقدوا أن العالم أجزاء من الله، وهذا من أبشع الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذن الآية: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي أن الله سخر لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من الله خلقا وتكوينا، مش معناتها أجزاء. الله تعالى كفر من ينسب إليه التجزؤ. الله قال: وجعلوا له من عباده جزءا. الجسم بيتجزأ، أما الله الأحد لا يقبل الانقسام، ليس جسما، منه جسم لطيف كالهواء أو الروح، ولا جسم كثيف كالإنسان أو الحجر، تعالى ربنا عن أن يكون جسما. فإذا شو معنات وسخر لكم؟ يعني لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض. شو يعني؟ الملائكة مسخرون لبني آدم. كيف؟ يحفظون بني آدم، وكذلك يقومون بأمور لمصلحة بني آدم. إن زاد المطر، في ملائكة وظيفتهم بنزل الأمطار، رئيسهم سيدنا ميكائيل عليه السلام، إرسال الرياح، وغير ذلك من الأمور فيها منفعة لبني آدم. هذا معناه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا نرجع للحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. انتبه شو معنات والجنة حق. الجنة حق والنار حق، معناته أنه اثنيناتهم وجب علينا الإيمان بهما. شو يعني الإيمان بهما؟ أنهما موجودتان الآن. خالف ذا المسألة المعتزلة، قالوا هلأ ما أنا موجودة الجنة والنار لكن ستوجدان بعد مدة. هذا كلام غلط، ليس صحيحا، وإنما أعدت، والله تعالى خلقهما، فإذا هما مخلوقتان. والرسول ليلة المعراج قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الله تعالى جعله يرى صوراً عن أهل الجنة وأهل النار، لكن هما موجودتان الآن. وين الجنة يا أحبابنا؟ فوق السماء السابعة. وين جهنم؟ تحت الأرض السابعة، الله تعالى يجيرنا منها. فإذا نؤمن بهما أنهما موجودتان باقيتان. وخالف بها المسألة جهم بن صفوان، هذا رجل ينتسب إليه طائفة يقال لهم الجهمية، عندهم ضلالات، منها بيقولوا الجنة والنار تفنيان، ووافقهم في نصف عقيدتهم ابن تيمية، والعياذ بالله. هذا الإنسان قال النار تفنى، وبأيامنا في أشخاص كمان بيقولوا عن النار تفنى، وهذا تكذيب للقرآن. فإذا والجنة حق والنار حق، بدك تعتقد أنهما باقيتان وأنهما دارا جزاء. فالجنة دار جزاء للمؤمنين، حرمت على الكافرين،
والنار دار جزاء للكافرين لا يخلد فيها أحد من المسلمين. لو تعذب بالنار المسلم مثل ما حكينا لا بد أن يخرج منها، وتغلق أبواب النيران على الكفار. يخرج منها المسلم العاصي مهما تعذب، ما بيوصل عذابه إلى درجة عذاب الكافرين. وأما الجنة لا يدخلها كافر، لما خلقها الله أذن الله لها بكلمة الجنة، ماذا قالت؟ قد أفلح المؤمنون. الله يثبتنا على الإيمان. وفي حديث آخر، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري. انتبهوا أحبابنا شو معنى هذا الحديث. فإن الله حرم على النار أي الدوام فيها إلى الأبد، ليس معناه أنه ما في ولا مسلم عاصي بفوت على النار. وأما الأحاديث يا أحبابنا اللي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة قتات يعني نمام ونحوها، هذه معناتها لا يدخلها مع الأولين، يعني يستحق العقاب قبل دخوله الجنة. فإذا شو معنات فإن الله حرم على النار أي الدوام فيها إلى الأبد من قال لا إله إلا الله. ننتبه، ما بس بلسان، قالها مع اعتقاد، يبتغي بذلك وجه الله، يعني قال ذلك معتقدا في قلبه لا منافقا ليرضي المسلمين. بعض الناس بيقولوها بس حتى يرضي فلان أو فلان، ما بيقولها مع اعتقاد، مثل هذا اللي كان يصلي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، كان يقول الشهادتين بلسانه بس ما عنده اعتقاد معناهما. لما مات الرسول أخذ بالظاهر وصلى عليه صلاة الجنازة، لكن ما كان طبعا يعرف حالته أنه مات على الكفر والعياذ بالله، أخذ بالظاهر صلى الله عليه وسلم. بعد ما صلى عليه نزل قول الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، عرف ساعتها الرسول أنه هذا مات شو كافر. ما نفعه مجرد كان يقولها بلسان، لابد أن يعتقد أيضا، نطق باللسان مع اعتقاد. فإذا من قال أي من شهد يعني بقلبه مع اللسان لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإذا يبتغي بذلك وجه الله يعني معتقدا في قلبه لا منافقا ليرضي المسلمين، وهو في قلبه غير راض بالإسلام، قد يكون شاكك مثلا بالوحدانية أو يكذب في قلبه محمدا أو نحو ذلك من الكفر. شو معنات إذن يبتغي بذلك وجه الله؟ يبتغي بذلك القربة إلى الله تبارك وتعالى، يعني ليس لمراءاة الناس بدون اعتقاد، مش رياء بس هيك بدون عقيدة، لا، قالها ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة مهمة، الوجه في لغة العرب له معاني كتير يا أحبابنا. الشاعر مثلا بيقول أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. شو يعني هون الوجه؟ إيش بمعنى القصد، تبهنا أحبابنا. فإذا الوجه في لغة العرب له عدة معاني، فإذا أطلق على الله يكون له المعنى الذي يليق بالله. لا يجوز اعتقاد الوجه في حق الله إنه هيدا الجسد الذي هو مركب على البدن، فمن اعتقد هذا لم يعرف ربه تبارك وتعالى. هيئة الإنسان، هيئة الملائكة، الجن، البهائم، هذه مستحيلة في حق الله عز وجل. كيف يكون خالق العالم مثل العالم؟ العقل لا يقبل هذا. الله ليس حجما بالمرة، لا هو حجم لطيف، لا هو حجم كثيف، العالم حجم كثيف وحجم لطيف، وهذا الحجم له صفات، حركة وسكون وتغير ولون وانفعال وتحيز في مكان وجهة. أما الله ليس كذلك، الله موجود غير متحيز في الجهات والأماكن، كان موجودا قبل المكان ولم يكن معه مكان، والله ليس له أمثال، لا مثيل واحد ولا أمثال في خلقه، مستحيل، ليس كمثله شيء. فإذا الله تبارك وتعالى أضاف إلى نفسه الوجه على معنى يليق بالله. هيك الآيات المتشابهة والأحاديث المتشابهة اللي ظاهرها يوهم شيء لا يليق بالله، ما بيكون هذا المعنى المقصود، منقول لها معنى يليق بالله. كما ورد عن الشافعي رضي الله عنه آمنت بما جاء عن الله على مراد الله،
وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك رضا الله. ما معناته يا أحبابنا الوجه الجارحة؟ وكذلك ما ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها. شو معنات وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله؟ يعني طاعة الله. هذا الحديث عم بحثنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه بالنسبة للنساء المرأة عورة. شو يعني المرأة عورة؟ ليس المقصود كل جسدها عورة، بل هيدا إشارة إلى المبالغة بالستر. يعني المطلوب من المرأة أن تبالغ بالستر، كل جسدها عورة إلا الوجه والكفين. فإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها، يعني حط أنظاره عليها، ليه؟ ليفتن بها، يعني بصير يفتن الناس بها. وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله، يعني أقرب ما تكون إلى الطاعة إذا كانت في قعر بيتها. لاحظوا شو قال: في قعر بيتها، يعني أسفل البيت. فإذا المرأة هيدا للمبالغة بالستر، أحسن لألا تكون في بيتها، لا تخرج إلا لمجلس علم أو نحو ذلك من أمور الخير. الأحسن لها أن تكون في بيتها. فإذا شو معنات الوجه هنا؟ الطاعة. كل شيء هالك إلا وجهه. هون الوجه ما معناته أنه الله له جارحة، إلا وجهه إلا ملكه. رجل كان اسمه بيان ابن سمعان، هذا كان بعصر السلف عربي، فقرأ هذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه. شو قال؟ والعياذ بالله، هذا كان مشبه كافر بالله. قال: الله موجود يعني شيء، والعالم موجود يعني شيء، فإذا فلا يبقى من الله إلا هذا. وأشار إلى وجهه والعياذ بالله تبارك وتعالى، يعني كان يعتقد أن الله له وجه، جزء جارحة، عضو جسد مركب على البدن، فبيقول أنه بدن الله يفنى إلا على زعمه الوجه. هذا تشبيه. وكذلك قول الله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هون الوجه بالآية معناته ذات ربك، يعني ويبقى الله ذو الجلال والإكرام. هيك لما تطلق على الله الوجه والعين واليد منقول لها معنى يليق بالله تبارك وتعالى. فإذا يا أحبابنا، الشهادة الثانية: يجب قرن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادة الأولى، بشهادة أن لا إله إلا الله، وهيدا أقل شيء يحصل به النجاة من الخلود الأبدي في النار. فواظبوا يومياً، صباحاً أو مساءً، أو صباحاً ومساءً، على الشهادة الخاصة، حنعيدها للحفظ إن شاء الله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض

0: الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات والمبرات والصالحات، وأن يثبتني وإياكم على الحق والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وانصرنا على القوم الكافرين، وارحم أهلنا في غزة وفلسطين والسودان. اللهم يا ربنا اغفر لنا خطايانا. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وارض عنا واغفر لنا وتب علينا، إنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. تكلمنا عن التوكل على الله في حديثنا عن شعب الإيمان، وبينا أهمية التوكل على الله، وأن هذا من جملة ما فرض الله علينا وأوجب علينا أن نتوكل عليه سبحانه. ولذلك كلما زاد الإنسان زاد يقينه، كلما زاد توكله على الله تبارك وتعالى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني هذه الطيور تخرج في أول النهار ليس في بطونها أكل، هذا معنى تغدو خماصا، وتعود بطانا أي ترجع إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها، تطلع في أول النهار وبطنها فارغ من الطعام، ما عندها شيء، فترزق طعاما. من الذي رزق الطير؟ الله جل جلاله. الله عز وجل هو الذي رزق الطير وهو الذي يرزق الإنسان. لذلك على المرء أن يتوكل على ربه وأن يفوض أمره إلى الله، فيأخذ بالأسباب التي أحلها الله، وبعد ذلك يكون على هذا التوكل. الرزق ليس في المال فقط، لكن الذي لا يكون عنده شدة يقين تراه قليل القناعة كثير التذمر، لا يرى النعم التي عنده. أما من كان على التوكل على الله فإنه يرضى بما قسمه الله عز وجل له، ويشعر براحة في قلبه، ولا يكون على الخوف من الغد كما هو حال كثير من الناس، دائما يعيشون في قلق وخوف، يخافون من غد ماذا يكون فيه، هل ستنقطع عنهم الأموال، هل سيتغير حالهم، فيعيشون في قلق شديد خوفا على أرزاقهم. الإنسان الذي عنده توكل على الله ما عنده هذا الخوف الذي عند غيره، لا على معنى، ليس لأنه يعني غير مبال ولا يتحمل المسؤولية، بل هذا من شدة توكله على الله، و دائما تراه على حمد الله سبحانه وتعالى، وعلى الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى. وبالنهاية مهما فعلت
مهما فعلت لن تأخذ إلا ما كتب الله لك من الرزق. اسعى واجتهد واعمل، لكن لا تعش في قلق وهم خوفا على رزقك. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. لو كنت على التوكل الحقيقي لوجدت معنى هذا، ولشعرت بهذه الراحة التي يعرفها أهل الصلاح الذين لا يخافون كخوف هؤلاء الناس الذين ما عندهم توكل، لأن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى أساس في راحة القلب. وقلتها وأقولها دائما، لا يعني ذلك ترك الأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب التي أحلها الله ونتوكل على الله. اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل، ما بيتعارض مع التوكل. خذ بالأسباب، اعمل، اسعى، اطلب الرزق، وكن على التوكل على الله. لأن من أخذ بالأسباب وهو متوكل على الله منعه التوكل من أن يأخذ بسبب قد حرمه ربي عز وجل، فتراه يأخذ بالأسباب التي أحلها الله. اليوم في طرق كثيرة جدا بحسب الظاهر لاكتساب المال، في طرق الله أحلها وفي طرق محرمة، في طرق محرمة. في ناس تسلك طريق الحلال، بيطلب رزقه من الحلال، بيشتغل في أمر حلال، وفي ناس تسلك طريق الحرام في طرق محرمة. الآن لو اكتسب الإنسان ماله من طريق حلال بارك الله له في ماله، ولو اكتسب المال من طريق حرام فليس في ذلك المال بركة، وعليه وزر، وسوف يسأل يوم القيامة لأنه أكل مالا حراما، سلك طريقا محرما. طيب، هل المال يزيد بطرق الحرام؟ لا والله لا يزيد، وإنما زاد من طلب الحرام واكتسب مالا محرما، زاد على نفسه الوزر، مش زاد ماله، زاد على نفسه الوزر. لأن ما سيأتيك وما كتب لك سوف يصل إليك، إن سعيت لأخذه بالحلال أم بالحرام. لكن الذكي هو اللي بيسعى يأخذ ماله بالحلال. الذكي هو اللي بيسعى يأخذ رزقه بالطرق التي أحلها الله ويرفض الطرق التي حرمها الله. ثم إن الإنسان يمتحن في هذه الدنيا ويختبر، أحيانا قد تأتيك عروض محرمة، قد تأتيك عروض محرمة، هذه العروض هي امتحان واختبار. في ناس لما يسمع رقم كبير بيتنازل عن مبادئ كثيرة وبيرضى بالحرام لأنه يعني اغتر، ولأنه تأثر، ولأنه طمع، فيسلك الطريق الذي حرمه الله لكي يأخذ هذا المال الكثير، لكن النتيجة أنه رسب بالامتحان. والذي يخشى الله، الذي عنده خوف من الله، لو عرض عليه مال بطريق محرم وكان مالا كثيرا بلا تردد يرفض ويقول لا أريد هذا المال، أنا أكتسب المال من الحلال فقط ولا أريد إلا الحلال، آكل خبز وزيتون من مال حلال، هذا أفضل لي وأحسن لي وأريح لي،
لو أكلت أفخم أنواع الطعام لكن من مال محرم، لا أريده، لا أريده. فتخيل هذه الامتحانات التي نمر بها، الله أعلم كم هي، نمر في هذه الحياة باختبارات وامتحانات كثيرة. عليك أن تثبت على الحق وألا تغتر بهذه الدنيا الفانية. ما يغريك المال والجاه. إياك أن تطلب الحرام بغض النظر مهما كان الظرف الذي أنت فيه. بيجي بلاء مرات، قلة مال، مسؤوليات كثيرة، مطالبات. فجأة في هذه الأوقات الصعيبة التي تمر عليك وأنت بأمس حاجتك للمال، يأتيك عرض أن تكتسب مالا كثيرا لكن بطريق محرم. قديش في ناس صار معهم نفس الموقف هذا بأشكال وصور متنوعة وسقطوا بالامتحان، سقطوا، المال غرهم فسلكوا هذا الطريق المحرم. وفي ناس بغض النظر شو ما كان ظرفه وشو ما كان الوضع صعب، شو ما ينعرض عليه من أموال كثيرة وهو بأمس الحاجة إليها، ينظر في طريق هذا المال، فإن وجده محرما أعرض عنه وهو لا يبالي. ولو كنت بحاجة إلى المال، إن كان هذا المال مال حرام أنا لا أريده، الله هو الغني الحميد. وتأكدوا تماما وكونوا على يقين بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تأكد تماما، أي شغلة بتتركها ما تركتها أنت إلا لأنه فيها حرام، إذا تركت هذا الشيء لله، تأكد أن الله سيعوضك خيرا منه، أكيد حيجيك أحسن منه. وما بيكون الإنسان هنا ما مطلوب إنه والله أنا بدي أرفض بس يعني بشرط أن يأتيني ما هو أفضل، لا، أنا أريد الأجر من الله. مثل كيف الصدقة مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقص مال من صدقة. وقال العلماء هذا الحديث يحمل على ظاهره، يعني حقيقة أنت تتصدق بمال فيأتيك بدلا منه وغالبا أضعافا، أضعاف هذا المال الذي تصدقت به، يعني الحديث على ظاهره ما نقص مال من صدقة غير الأجر والثواب والخير العظيم الذي يكتسبه الإنسان ببركة هذه الصدقة. لكن هل يعني أتصدق فقط لأجل أن يأتيني مال؟ هذا كل همي مثلا؟ نتصدق لله ولا ننتظر مالا مقابله، لكن سيأتيك مال بإذن الله، سيأتيك رزق بإذن الله، ستعوض بإذن الله. لكن أكيد الواحد بده يشتغل على نيته، يشتغل على إصلاح نيته، لأن النية لها اعتبار كبير عند الله تبارك وتعالى. فلا تنسى أنك تمتحن في كل وقت وحين، والتوكل ليس مجرد كلمة تخرج من فمك فتقول أنا متوكل على الله أو توكلت على الله، هذا يظهر في أعمالك، هذا التوكل يظهر في أعمالك. يعني في ناس بيحكي بلسانه توكلت على الله وهو واقع بالحرام وعم بيأكل حرام وعم بيقول توكلت على الله، ويقول من أجمل الأمور التي أنا تمسكت بها التوكل على الله. أي توكل هذا؟ يعني الموضوع مش بس كلمة الواحد يحكيها بلسانه، هذا لابد أن يترجم ويرى فيك وفي أعمالك،
مش الناس إنها تشوف، يعني هذا بده يكون في أعمالك مبين إنه أنت متوكل على الله سبحانه وتعالى، ترفض الحرام، لا تقبل به، ما بتغريك الأموال. إذا كان من حلال أمر آخر، لكن من حرام ما بدك إياها، ما بدك إياها. وكم من إنسان زل وهلك بسبب حبه للدنيا، فرضي على نفسه أن يأكل الحرام لأجل تحصيل هذه المتع الدنيوية. كم من إنسان طعم أولاده من مال حرام، في ناس بتطعم أولادها من مال حرام وثم يدعون حبهم. تحب أولادك وتطعمهم الحرام؟ بتحب أولادك والأكل اللي عم يدخل إلى جوفهم من مال محرم؟ إذا بتحب أولادك ما بتدخل على بيتك لقمة إلا من حلال، رزق حلال صرف صافي ما فيه حرام ولا شبهة. هذا لأنه بيأثر على الإنسان. الإنسان ترى بيتأثر لما يدخل جسمه مال حرام. إذا أدخلت إلى جسدك مالا محرما تأثر جسدك، وأليس جاء في الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به؟ ما تغذي جسدك من مال حرام، ما تربي جسدك من مال حرام، بدك تدير بالك. نحن في امتحان في هذه الدنيا، نحن بامتحان في هذه الدنيا، والامتحانات تأتيك تباعا من حيث لا تدري ولا تشعر، فكن دائما على استعداد، وكن دائما وقافا عند حدود الله، وكن دائما على الخوف من الله سبحانه وتعالى. خف من الله، تذكر يوم القيامة، تذكر أنك سوف تسأل يوم القيامة، سوف تحاسب على أعمالك وعلى ما قدمت في هذه الحياة الدنيا. وقتها لا المال ولا الجاه ولا الثروات سوف تنفع. وتأمل وانظر وخذ العبر ممن عبر. قارون اللي بينضرب بالأمثال هو وماله، هل الآن ينتفع بماله الكثير مال قارون؟ لا والله. وسبق أن قلت المال بعد وفاتك ليس له أي قيمة، ما إله أي قيمة، صفر، ما بيعني لك ولا بيعني لي شيء. بعد وفاتنا انتهى. لو ملأوا قبرك بالذهب والمجوهرات والألماس والأموال، انت الآن بمرحلة ما بينفعك إشي منها، لا هلأ ولا بعدين، خلاص انتقلت إلى الحياة البرزخية ولن تعود إلى حياتك الدنيا. تخيلين هذا الموضوع، الواحد بس يفكر فيه إنه حنطلع من هالدنيا، ومجرد ما طلعت منها لن تعود إليها إلى أبد الآبدين، انتهى. فبتقعد تطلع بهالدنيا وبمغرياتها إنه أنا بمجرد ما أطلع ما رح أرجع، لن تعود إلى الدنيا مرة أخرى إلى أبد الآبدين، وكل هالأشياء الموجودة في الدنيا للدنيا. فلو متت وحطوا لي ذهب وأموال ومجوهرات في قبري لن تعني لي شيء، لن تنفعني بشيء. هون أنا انتقلت لمرحلة بنتفع بأشياء أخرى، أما المال صف كأنه تراب، ما إله أي قيمة، صفر، هو فقط أنا بنتفع فيه في حياتي الدنيوية، في حياتي الدنيوية فقط لا غير. لكن ليس من الذكاء أن تعمل لتكون غنيا في الدنيا فقيرا في الآخرة، قليل الزاد من الحسنات في الآخرة، لأنه في ناس ضيعت أوقاتها وأعمارها لأجل تحصيل الأموال ليكون غنيا في الدنيا. طيب عم تجمع بتجمع بتجمع ليل ونهار
في كل الأوقات تجمع المال، تعمل لأجل المال. طب وين الوقت اللي للقبر والآخرة؟ وين تجميع الحسنات؟ وين العمل الذي يكون سببا في دخولك الجنة؟ وين؟ عملت حساب لهذا الموضوع؟

سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أصوم، سوف وسوف وسوف، ويبقى على هذا التأجيل، وكلما أجل زاد قسوة وبعدا. وقد بعد حين نفسه لا تحدثه بالتوبة، حتى هاي سوف يبطل يقولها، ليه؟ غرته الحياة الدنيا، فيكون فقيرا في الآخرة. ما بدنا نكون فقراء في الآخرة، بدنا نكون أغنياء في الآخرة. وانظروا وخذوا العبر ممن عبر، كم من شخص من الأكابر الذين جاءوا وهم من أهل الدرجات العلى وكانوا فقراء، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يكرم من شاء من عباده بالصلاح. مش صحيح اللي بيقوله بعض الناس إنه الإنسان إذا كان معاه مصاري كثير يعني الله يحبه، مش بالضرورة، ومش معناته إذا معاه مصاري الله لا يحبه، لا، ملهاش علاقة. بس منلاحظ إنه في ناس كثير بتربط هذا الموضوع جهلا جهلا، فإذا رأوا إنسانا كثير الأموال شو بيقولوا؟ بيقولوا نياله الله يحبه، ليه؟ رزقه مالا كثيرا، فتح عليه. في ناس فتح الله عليهم بالمال، وفي ناس فتح الله عليهم بفتوح العارفين، في ناس رزقهم الله مالا، في ناس رزقهم الله علما وفهما وحكمة. بس انت كيف بتنظر لتقييم الأمور؟ في ناس عنده المال مقدم عن ذلك، وهذا جهل، لأننا لا نقدم المال على العلم. مثل ما قال سيدنا علي: المال أنت تحرسه، وأما العلم فهو يحرسك. المال أنت تحرسه، أما العلم فهو يحرسك. ففي ناس من الأكابر الذين مروا وما كانت لهم أموال كثيرة، والله على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل كل هؤلاء على الغنى، لكن هذا دليل على أن الدنيا لا تساوي عند الله شيء، وأن المال ليس هو كل شيء، وأن الإنسان إذا لم يرزق مالا لم يعني ذلك على أن الله ما أحبه. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم شد الحجر على بطنه من شدة الجوع؟ بلى والله. ياما في ناس من الأكابر وفقراء فقراء فقراء فقراء جدا، وناس يعصون الله ويكفرون به ويزدادون طغيانا وكفرا، وقد أمدهم الله بأموال طائلة، مئات الملايين مثلا. لكن أحيانا وفي كثير من الأحيان، نعم، يعطى مالا كثيرا فيكون سببا في هلاكه يوم القيامة. ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل. طيب، وهذا كله شو؟ هذا كله مؤقت. العبرة يوم القيامة بمن فاز، بمن ظفر، بمن نجا فقالت له الملائكة، كان من الذين قالت لهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هون بيبين مين الفائز ومين الخسران. أما ما تقول لي نياله معاه مصاري، ليش نياله؟ هنيئا له، لأنه على تقوى الله. نعم، والله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. قد يحصل إنه الإنسان يجمع بين الأمرين، يكون على الإيمان والتقوى والورع ويعطى مالا كثيرا، نعم قد، لكن قد تعطى وقد لا تعطى. المهم إنك تكون محافظ على دينك. سلامة الدين هي الأصل، رأس مال.

ديننا هو ديننا. قد واحد بتصير مثلا بلايا مع الإنسان، في ناس خسرت مالها وفي ناس خسرت دينها، مين اللي مصيبته أكبر؟ أكيد اللي خسر دينه. المال بتعوض. لذلك قالوا إذا استبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها ليس بضائر. إذا لم يكن البلاء الذي أصابك في الدين فما فاتك من الدنيا لا يضرك، فما فاته منها ليس بضائر. الذي يفوتك من هذه الدنيا مش إشي بينزعل عليك فيه، يعني واحد نصب عليك أخذ كل مصاريك ودينك بخير، حتى دنيويا صحتك بخير، بيقولوا تيجي بالمال ولا تيجي بالعيال ولا بالصحة، قدر الله وما شاء فعل، يعوض. نعم يعوض. لكن إذا خسرت دينك شو راح تسوي؟ إيش راح تسوي؟ فدائما تذكر أن البلاء ينزل على عباد الله سبحانه وتعالى. إذا كان سيدنا أيوب ابتلي بلاء شديدا، مات كل أولاده وأمواله كلها ذهبت، ومرض مرضا ليس منفرا لأن الله عصم الأنبياء الأمراض المنفرة، ثم عافاه الله عز وجل ورزقه مالا وأولاده لأنه صبر، صبر أيوب، صبر صبرا عظيما. وكل الأنبياء على الصبر، وكلهم على التوكل على الله، وكلهم على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وإحنا قدوتنا الأنبياء، فنقتدي بهم في هذا الأمر ونعلم أنفسنا الصبر والتوكل على الله والرضا بما قسم الله والقناعة، والقناعة. هيك بتكون غني بكل الأحوال، معك مصاري ولا ما معك مصاري، لأنه الغنى الحقيقي هو غنى النفس. في ناس معها وما بتشبع، وفي ناس شبعانة حتى لو ما معها. فإذا هو شيء في النفس، ليس الأمر مربوط بكثرة المال ولا بقلة المال. فأسأل الله أن يجعلنا من أهل القناعة والرضا، ومن الذين يتوكلون عليه توكلا كاملا، لأنه هذا رزق من الله رب العالمين. إذا جعلك على التوكل وشرح صدرك لذلك ورزقك القناعة والرضا، فقد أكرمك برزق ونعمة عظيمة جدا لا تقدر بثمن. لكن إن لم تكن على هذا الحال، هون بينخاف عليك. فمهم أن نعمل ليل نهار على تقوية توكلنا على الله، وتقوية اليقين، وتقوية الإيمان. هاي أمور في غاية الأهمية أنه نشتغل على حالنا فيها. كثير مهم نشتغل على تقوية إيماننا، تقوية يقيننا، الرضا، القناعة، التوكل على الله. هاي أمور في غاية الأهمية. وكلما زاد توكلك على الله كلما سهل عليك أن ترفض الحرام. في ناس بيستصعب لأنه قلبه معلق، أما إذا كان عنده توكل ولا بتفرق عنده، يرفض. نعم يرفض، يرفض الحرام ولو كان لو كان عرضت عليه أموال كثيرة جدا. ما بالحرام ما بتيها، لا أريدها، أنا أعبد الله كما أمرني ويرزقني كما وعدني، أفوض أمري إلى الله وحسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمري إليك يا الله، فوضت أمري إليك. تقولها وأنت على يقين وثقة بالله من غير أدنى تردد. في ناس حتى بالدعاء بتلاقيه بقول لك خلينا نجرب تجربة. شو اللي تجربة؟ ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، وانظر إلى أسرار ذلك بعدها. فمفهوم التوكل من الأمور العظيمة جدا
يعني اللي حقيقة لو عرفنا معناها العظيم وعملنا به لعرفنا معنى ذلك. مش إشي هين أبدا إنه الإنسان يكون على هذا التوكل. هذا رزق عظيم وشيء في غاية الأهمية، واللي ما عنده توكل على الله بالعادة ما عنده سعادة ولو أظهر للناس أنه سعيد. كل ما بزيد توكلك على الله كل ما حتشعر بسعادة وراحة نفسية عجيبة عجيبة. في ناس تدفع مصاري عشان راحة نفسيتها. إذا بدك السعادة الحقيقية، السعادة بتقوى الله، بالتوكل على الله، بالرضا عن الله، بالقناعة، بهذه الأمور التي يراها الناس بسيطة لكن لها تأثير كبير على الإنسان، لو طبقها لعرف معنى ذلك. وكل واحد فينا قادر، كل واحد فينا قادر أنه يكون على التوكل، لكن اعرف شو يعني التوكل وبعد ذلك راقب نفسك، لأن التوكل هو الاعتماد. التوكل على الله معناه الاعتماد على الله في كل شيء، تفويض الأمر إلى الله. وأكيد قلنا هذا مع الأخذ بالأسباب، ما في تعارض، لكن اعتمد على ربك، على خالقك الذي أبرزك من العدم إلى الوجود، فالذي خلقك ولم تكن شيئا مذكورا، هو الذي يرزقك ويكفيك ويعطيك ويكرمك. في ناس مرات بتتذلل لناس ولا يصرف وقته لأجل الدعاء، لا يتذلل لله سبحانه وتعالى. ليش عم تتذلل لهالمخلوقين وتركت الصلاة؟ طب انت ما عم تحط جبهتك على الأرض، ما عم تسجد لله سبحانه وتعالى، فتكون على خوف من الناس وترجو ما لا يرجى من الناس، وتذل نفسك لأجل الناس حتى يعطفوا عليك، حتى ما يمنعوا عنك كذا وكذا. وليش الناس زي ما بقولوا بتمسح جوخ؟ يعني لأنه لا يريد أن تنقطع عنه هذه الهبات وهذه الأرزاق، فيريد رضا الناس بذلك من شدة تعلق نفسه بالمال. أما اللي عنده توكل على الله يزعل اللي يزعل، يرضى اللي يرضى. أكيد ما يعني مش يعني إنه شيء حسن إنه أقعد أزعل الناس أنا، لكن على حساب ديني وعلى حساب أمور معينة برفض. وإذا زعل مني هذا شأنه يزعل، لأنه المتوكل على الله هو جعل همه هما واحدا أن ينجو في الآخرة، فلا يريد إلا رضا المولى سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتوكلين عليه، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

92.2 MFM Muslim Community Radio. أسعد الله صباحكم أعزائنا المستمعين، والآن إلى موجز لأهم الأنباء من إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

وقعت أستراليا وأوكرانيا اتفاقا أمنيا لعشر سنوات على هامش اجتماعي الأمم المتحدة في نيويورك، وتعهدت كامبرا بدعم إضافي قيمته 60 مليون دولار وبعقوبات جديدة على روسيا وتعزيز التعاون الدفاعي والبحري، ورفعت المساهمة الأسترالية لأوكرانيا إلى نحو 1.9 مليار دولار، وتشمل المساعدة معدات دفاعية بقيمة 45 مليون دولار وعشرة ملايين لصندوق الطاقة الأوكراني وخمسة ملايين للمساعدات الإنسانية. هذا وتنضم أستراليا إلى تحالف القدرات البحرية الذي تقوده بريطانيا والنرويج لدعم البحرية الأوكرانية والاستفادة من خبراتها لتعزيز قدراتها الدفاعية ضمن تعاون أوسع. أعلنت كامبرا أن وكيلا للذكاء الاصطناعي من شركة OpenAI تفاعل مع 4 مواقع حكومية منها بوابة تابعة لميديكير، وقالت السلطات في بيانها إن المحققين لم يصلوا إلى معلومات طبية شخصية وفتحت مراجعة للحادثة، كما وتتواصل التحقيقات لمعرفة نطاق الوصول. هذا وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الوكيل وصل إلى بوابة إحصاءات ميديكير. وفي الأثناء أطلقت الحكومة مراجعة عاجلة للحادثة تشمل الإبلاغ عن الاختراقات وتبادل المعلومات بين المؤسسات ومسؤوليات شركات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي وفحص حماية الأنظمة الحكومية، وتأخر إبلاغ الحكومة أكثر من 3 أشهر. أعلنت وزارة الصحة في غزة استقبال مستشفيات القطاع 5 قتلى و35 مصابا خلال الساعات 24 الماضية، وحذرت مصر من تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وصفة ذلك بأنه خط أحمر مع استمرار التدهور الإنساني في القطاع. أعلنت جبهة تحرير تيغراي دخولها حربا شاملة ضد الحكومة الإثيوبية، فيما قالت السلطات إن المواجهات أوقعت قتلى بالمئات، ويهدد التصعيد اتفاق السلام الموقع عام 2022 وسط مخاوف من امتداد القتال إلى مناطق إثيوبية مجاورة. تعرضت كييف لهجوم روسي، بينما أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بحث مبادرة أمريكية لخفض التصعيد، وتستمر الهجمات المتبادلة بين الطرفين، فيما تطالب كييف حلفائها بتعزيز دفاعاتها الجوية في ظل مخاوف من تصعيد جديد. أخيرا، حذر رؤساء شركات كبرى متخصصة بما يعرف بالذكاء الاصطناعي مجلس الأمن من مخاطر التقنية على البشرية، وتزايدت الدعوات إلى ضوابط دولية ورقابة بشرية على الأنظمة المتقدمة، مع مخاوف من تسارع التطوير وتجاوز قدرة الحكومات على احتواء مخاطره الأمنية والاجتماعية. أعزائي المتابعين، من إذاعة الجالية الإسلامية قدمنا لكم هذه النشرة الموجزة. شكرا على هذه المتابعة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعه الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيويه. شو هو هالشاي؟ من اي نوعيه؟
1: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفاست تي، شاي بنكهه الهيل، وشاي اخضر.
3: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
4: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتوي مفهم سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري.
2: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

يروى أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: قسوة القلب مع كثرة الذنوب، فليحذر من التعرض لسخط الله تعالى وعقابه بارتكاب معصيته، ومهما دعت نفس امرئ إلى ارتكابها فليذكرها بأن الله مطلع عليه لا تخفى عليه خافية. وحول هذا الموضوع نبقى الآن مع المحاضرة السادسة من بيان معاصي البدن لفضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله ورعاه.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مستمعينا الكرام وجمعة مباركة عليكم جميعا، ويسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في صباح يوم جديد. هو يوم فضيل، يوم مبارك، أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة 12 من شهر ربيع الآخر.

إذن عذرا مستمعينا الكرام، إذن اليوم هو 13 من شهر الربيع الآخر للعام الهجري 1448، 25 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026.

في يوم الجمعة المبارك أحبابنا الكرام، دائما نذكر أنفسنا وإياكم بأن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه، وأيضا نكثر من الدعوات لاسيما بتفريج الكربات. نسأل الله تعالى أن يفرج كرباتنا وكربات إخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا، ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا وأن يبلغنا وإياهم سؤلهم من الخير. اللهم بلغنا سؤلنا ومرادنا من الخير يا أرحم الراحمين، ويسر لنا سبل الخير، واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

We ask Allah Ta'ala, may Allah Ta'ala fill this Friday with peace in our hearts, goodness in our homes, and blessings in every part of our lives. May Allah Ta'ala accept our prayers, forgive our sins, and grant us what is best for us. Allahumma Ameen. Ahbabna al-Kiram, dear listeners, welcome to the Khadamat program for today, Friday, on 92.1 FM, the Muslim Community Radio. You can join us live on air to buy, sell, or swap for free. And the number to call is 9707-2747. أحبابنا الكرام، بالنسبة إلى سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي اليوم بتراجع بسيط، 70 اليوم 70 سنت مقابل الأمريكي. أخبار السير معنا شيء بارز على صعيد حركة السير، نتمنى لكم دائما السلامة. وكمان سريعا حناخذ فكرة عن حال الطقس اليوم والويكند بإذن الله تعالى بمدينة سيدني. متوقع يكون طقس اليوم غائم جزئيا، هناك احتمال لبعض العواصف الرعدية في فترة ما بعد الظهر، وفترة المساء لهذا اليوم بمدينة سيدني. مثل ما بيقولوا عواصف رعدية.

أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مجددا مستمعينا الكرام، كل من فتح الراديو الآن ليتابعنا، جمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله، وتقبل الله طاعتكم. منتابع أحبابنا الكرام ومع بعض الأشياء اللي وردت بفترة الخدمات، في رسالة وردت في تريا عدد 2 معروضين للبيع، كل واحدة $250. في كمان بعض البلاط للأوتدور للخارج، 4 بوكسات كل واحد $140، وكمان في حقيبة نسائية ماركة معروفة $130، وكمان في عباية للولاد $130، ومكتوب كمان في مثل ست اللي هي مجموعة كبايات شاي، فناجين شاي $55، وكمان مكتوب في كبايات $55، في تي في يونت طاولة التي في مع التي في $500، كمان بعض البرادي اللي هني نوعية جيدة، وبعض دف يعني أشكال مختلفة وأنواع مختلفة وكمان أسعار مختلفة، وفي شنطة سفر 30 كيلو $50. هالأشياء معروضين للبيع. كمان في الفلور بانلز اللي هني الخشب للأرض للأرضية لونهم جراي رمادي، 5 بوكسات كل واحد بقلبه 7 قطع $220. $220. فتفاصيل أكثر من خلال الرقم 0450-721-435 0450-721-435 0450-721-435.

each. Also, there is a ladies' bag, known brand, $130. Kids abaya, $130. Teacups set, $55. Also, another set, $55. Normal cups. TV with the TV unit together, $500. And some curtains, good quality, different types, different prices. A travel bag, luggage, 30 kilos, $50. Floor panels, gray color. 5 boxes, 7 pieces each in each box, $220. And for more details, you can call 0450-721-435. 0450-721-435. كمان كان في بيت معروض للإيجار، 3 غرف نوم بميريلاندز، وفي صالة معزولة ممكن استعمالها كغرفة زيادة. الحمام عمل له رينوفيشن تحديث، والبيت مدهون، الحديقة البيت كبيرة، الباكيارد كبير. تم تخفيض السعر ل $800 للإيجار السريع، لأنه تواصل قبل يوم الأحد، مسافرين يعني الأحد القادم، هذا الأحد مسافرين، فاللي بده يستفسر معكم اليوم وبكرة. فالتفاصيل أكثر من خلال الرقم 0451-991-233. A 3-bedroom house for rent in Marylands. They dropped the price, the weekly rent, from $850 to $800 for a quick rent. They are traveling overseas this Sunday, so you have today and tomorrow to inquire. It's a 3-bedroom house. Also, the living area is... It's not an open plan, it's separated, which you can be used as another bedroom or another room. And as mentioned, the bathroom has been renovated. The house is freshly painted, spacious backyard, close to the school and the bus stop and the shopping center and the train station. For more details, you can call 0451-991-233. إذن قريب من موقف الباص والمدارس وشوبينج سنتر، مركز التسوق ومحطة القطار. الرقم مجددا، the phone number again 0451-991-233 0451-991-233.

نعم، الصلاة والسلام على أفضل بشر سيدنا محمد فخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وسعى إليه الشجر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. معكم متابعين مستمعين الكرام، مثل ما ذكرنا عم نستقبل اتصالاتكم على 970-72-747. صارت الساعة تقريبا 9:51 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. شرفنا على الانتهاء، ولكن في معنا دقائق معدودة فينا نستقبل خلالها اتصالاتكم على 970-72-747. The number to call is 970-072-747, or you can send your WhatsApp messages on 0410-830-930 0410-830-930.

كمان أعزائي المستمعين، كان معروض يوم أمس في للي بيهمه الأمر اللي عم يدور بده يشتري براد اللي هو الفريج وغسالة، معروضين للبيع ماركت سامسونج بحالة جيدة جدا للبيع السريع. براد سامسونج بابين اللي هو سايد باي سايد فريج سامسونج فريج in very good condition as mentioned for $300 إذا 300 دولار، $300 urgent sale. Also there is a washing machine 10 kilograms إذا هالغسالة 10 كيلو جرام 10 كيلو $200 $200 in Liverpool area as we mentioned urgent sale للبيع السريع 0433-124-521 0433-124-521. مثل ما ذكر إنه بحالة جيدة جدا 0433-124-521 0433-124-521.

معكم من تابع مستمعينا الكرام ومع فترة الخدمات على الهواء مباشرة من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-477.

0: إذن أحبابنا الكرام، معكم من تابع ومعنا اتصال على الهواء مباشرة مع فترة الخدمات. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك حاج أحمد؟
0: الحمد لله بخير، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله بخير
1: الحمد لله، ماشي
0: الحمد
1: الحال.
0: لله. تفضلي.
1: في عندي تليفون سامسونج S24 Ultra،
0: سامسونج S24 Ultra، يا
1: 512 جيج، لكن جديد، لكن نيو يعني. بس أنا جبت هذاك الثاني تليفون،
0: أيوة.
1: بدي بيع هذا وكان جديد يعني as new، بدي فيه $1,000.
0: $1,000، أوكي.
1: وموجود بجرينيكا.
0: قلت لي S24، ما هيك؟ S24 Ultra هو ما زال تحت
1: Ultra.
0: الكفالة يمكن، إذا عم تقولي ولا
1: لا لا، من تحت الكافيه اللي بس انا اي تيك كير اوف، يعني عطل حاط له كفا.
0: اوكي طيب yeah. طيب
1: ولي. وفي تو كفا كمان اكسترا،
0: تو كفرز، نعم، بجرين ايكا، ما هيك؟
1: بجرين ايكا،
0: نعم. في شيء ثاني كمان؟
1: السعر نهائي، نعم.
0: في شيء ثاني غيره؟
1: لا ما في شيء.
0: طيب هذا اخر سعر $1,000. طيب ورقم التليفون؟
1: 0406 357 3555.
0: اوكي، اذا بنرجع نعيد الرقم 0406 357 3555.
1: مضبوط،
0: على راسي.
1: ثانك يو فيري ماتش. سلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مع السلامه. تحياتنا للاخت الكريمه كمان متابع ومعنا اتصال على الهواء مباشره 9707 2747. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: How are you, brother?
0: Alhamdulillah. How are you, sister?
2: Alhamdulillah. I'm good. Brother, I have a department housing unit at South Granville. It's new building, two bedroom, good size living room and kitchen.
0: Yep.
2: New air condition. Very big bathroom with walk-in. And good, both room has big wardrobe.
0: Big wardrobe, okay.
2: Yeah, and big balcony.
0: Very
2: nice view and quiet area.
0: Okay.
2: The problem is only the steps, because I have medical problem. I needed to go to somewhere has less steps or lift. And if possible, in Parramatta area or surrounding.
0: Okay, Parramatta area and the surrounding suburbs. Okay.
2: Yeah. And my telephone number is 0402-251014.
0: Okay, so that's 0402-251014.
2: Yes, brother.
0: Okay, inshallah. No problem.
2: Inshallah. Thank you very much.
0: You're welcome. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. تحياتنا للأخت الكريمة. إذن عندها 2-bedroom unit housing commission بمنطقة South Granville، بناية جديدة مثل ما ذكرت ومطلة، وفيها كمان الخزانة كبيرة بالغرفة النوم، والحمام كبير والبالكوني كبير، وكمان ذكرت سابقا أنه في موقف للسيارة، في باركينج يعني، وفي موقف للسيارة. بس المشكلة انه عندها تقريبا 15 درجة، ولا وضع الصحي بدها تنتقل لشيء ما يكون في يعني سلالم او درجات، او يعني يكون طابق ارضي او بيت ارضي، يعني بيت عادي او يونت لو كان طابق عالي مع مصعد بيمشي الحال. فعندها كمان يعني البيت مثل جديد وفي مكيف بمنطقة ساوث جرانفيل، وبتحب تنتقل على منطقة باراماتا وضواحيها، المناطق المجاورة يعني. فاللي بهمه أكثر تفاصيل أكثر يتكلم مع الأخت على رقم 0402-251014. إذن 0402-251014. إذن أحبابنا الكرام، هيك منكون وصلنا معكم للختام. منتشكر كل مين تابعنا وكان معنا وكل مين شارك معنا. تحية للجميع وجزاكم الله خيرا، وجمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا للدعاء الصالح في هذا اليوم المبارك، وأن يستجيب منا الدعوات، وأن يوفقنا لأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام في هذا اليوم المبارك الفضيل وفي كل يوم. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وصحتنا وأولادنا وأموالنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. نختم بالدعوات، وعلى أمل الملتقى أحبابنا الكرام نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، ومباشرة لعرض لأبرز الأخبار. دمتم بخير إن شاء الله.
3: مسلم كوميونيتي راديو.